0: الوطني.
1: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
0: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
2: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
3: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
0: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدين النامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة للتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
4: ريم راديو. ريم
6: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
10: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة غيكونوا الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
9: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
11: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
12: وسائل النقل إحنا كان هنش كون هشي يكون جزيد في تحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
9: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
4: ريم راديو. ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
15: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية، يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة لاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي الجهة. جميع المناطق الجنوبية في المغرب عامة.
14: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
16: اللغه ماشي غير تواصل، ولكن هي اللي كتحل لينا بيبان ديال بزاف ديال الحوايج. واللغه كي قلت لك ماشي غير التواصل، ولكن هي سوارت البيبان مسدودين. شخصيا انا كنهضر باللغه العربيه لغتي الام، الفرنسيه، الاسبانيه، الانجليزيه، ودابا كنتعلم اللغه الصينيه، حيت هادو كيبانوا ليا بانهم عندهم افاق كبيره بزاف.
10: Je pense que c'est bien de c'est une façon d'apprendre sur les cultures du monde, une façon d'apprendre sur ce qui se passe ailleurs, puis ça ouvre les portes justement vers le monde extérieur. Donc en ce moment j'apprends l'espagnol. Donc je parle français, anglais, puis j'essaie d'apprendre l'espagnol. En étant nord-américain, une bonne partie de la population est justement mexicaine, latino, puis ça va me permettre justement d'aller à des places où est-ce que je vais pouvoir mieux connecter avec les locaux.
17: Maintenant, j'ai des amis qui sont francophones et des anglophones, et c'est mieux pour tout le monde d'apprendre une autre langue pour être, comment je vais dire, pour être libre avec tout le monde, pour parler beaucoup, commencer de faire des amis des autres pays, même c'est une bonne interaction. Si on parle pas la même langue, ça donne les... On ne va pas mieux comprendre le message qu'on va passer à les gens comme ça. Ça va être trop difficile. Mais si on parle la même langue, c'est mieux.
18: أي شخص يمكن ليه يتعلم أي لغة، سواء الألمانية، سواء الإنجليزية، سواء الفرنسية. هذه اللغات ربما يقدر يكتسب منهم مهارات، يقدر ربما يتوسع فيهم في جميع المجالات وحتى في مجالات المهنية.
6: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تونونت، قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
19: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: غيم راديو.
6: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم.
20: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
1: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤثرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
0: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
2: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
3: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
0: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
22: غيم راديو. غيم راديو.
21: الخبر من المصدر.
8: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديموغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع لتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية. وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
22: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
11: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
10: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة نشوف الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
11: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
24: إدارتي في النقل ما كنت منه ويتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
12: وسائل النقل احنا ما كنهناش يكون هشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
11: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
22: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودان وشيشة ووفاس ومولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة أيت بها وإن زقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت والنواصر وخنفرة والصويرة ومديونة وسلة وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
22: ريم راديو.
23: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
3: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
5: الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
6: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة، باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بطبيعة الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
3: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
0: غيم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد،
8: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
9: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
11: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
10: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
12: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة، وكان ظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كي يعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
13: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو المانجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك لي سالون ماروكان لي سالون اوروبيان لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.

0: الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة.
1: الخبر من المصدر.
2: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
3: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
2: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة، يتعين على الأحزاب تقديم

0: إجابات ملموسة بشأنها.
1: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن. هذا هو اللي جنت منه.
2: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
0: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس ومولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة إتبها وإنزقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت ونواصر وخنفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
3: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
7: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
6: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك لشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود، كما استفاد 4372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريتا موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريتا دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
9: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
13: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
14: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة، باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بطبيعة الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
13: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
17: مرحبا بك أستاذ هشام.
16: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتسبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التسبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تسبيق، ما عدا لا توافقوا الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا علاش مبلغ ديال التسبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع يعني في إرجاع ذلك التسبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتسبيق من كي تعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
17: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة، إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية ديك العقار، وتاني كتعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو، حتى لا بغيتي تراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد.
16: نعم.
17: فتا لا تراجع بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش الا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع في محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
16: نعم.
17: إذا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمت مع ذاك السيد وكان باغي يخدم عندك التسبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق يشوف الوضعية القانونية ديال داك العقار وشوف الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التسبيق وتذكر ديك الساعة في العقد طبعاً
16: ديال الوعد بالبيع. نعم. واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تسبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر.
17: نعم.
16: كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون. لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش.
17: نعم.
16: تماما. نعم. فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
17: لا، هو العربون هو معرف قانون التزامات والعقود، هو معرف انه. نعم. جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو.
16: نعم.
17: ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات، ما كنهضروش على الاستثناء لان الاستثناء لا يقاس عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداوله. فهذاك البائع كيجي بالنيه انه يبيع والمشتري كيجي بالنيه انه يشري. وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جا العمليه ما تتمش.
16: نعم
17: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التصبيق.
16: نعم
17: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التصبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا تبيناتهم
16: واش داك التصبيق غادي يرجع ما يرجعش
17: المصير ديالو. نعم
16: نعم
17: واش التصبيق الا ما تماتش العمل وكل سيدي انا شاري ولا كل انا بايع. لا سيدي حنا دا الاحتمال الوارد دائما داك الاحتمال الوارد حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقع.
16: نعم
17: خصو يدير كاع هذيك الاحتمالات قدام عينيه ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق ماشي حتى من بعد ماشي حتى من بعد عاد مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعاد يوليو يتفاهموا بيناتهم لا رد ديال الفلوس لا ما نردكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا هذه المساله الا كان مثلا تسبيق واخا ما يكونش تسبيق بحاله عدم اتمام الوعد بالبيع واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر.
16: نعم
17: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه يعني حنا ما نكتبش انا كلمه عربون مثلا عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب لي 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حاله عدم اتمام البيع فانه هذاك
16: المبلغ شنو غادي شنو المآل ديالو
17: الفائده البائع كتعوض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره خصها تكون محدده. وما نساش واحد القضيه المبلغ ديال التعويض الا كان اتفقوا بيناتهم على التعويض وفي حاله اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون داك البائع هو اللي كيشترط التعويض لان المشتري قليل باش كنقول المشتري كيطلب التعويض.
16: نعم
17: وقتاش المشتري كيطلب التعويض ما كيكون البائع طلب التعويض كون سيدي انا هذا العقار عندي انا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه والسيد غادي ندير معاه واحد البيع ودي بقى شادني شهرين ثلاث شهور الا ما كملش معايا راه ضرني راضي يعني في سميتو دونك الا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر حقه. لان كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين كتلقى مثلا واحد العقار واحد العقار فواحد المنطقه اللي مطلوبه جدا ومي كيلتزم مع واحد راه الا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر فديك الحاله كيقول للمشتري واش انا ما كملتيش معايا عطيني تعويض كندونوها في
16: العقد. نعم
17: ودائما كنذكروا بواحد المساله واحد الماده كاينه في قانون التزامات العقود اللي هي الماده 264 اللي الا كان شي تعويض على الضرر واخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظرة على ذاك التعويض إلا بان ليه ذاك القاضي إلا بان ذاك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه ولا بان ليه
16: نقص قليل ربما أنه يزيد فيه. نعم ممتاز الأستاذ منتصر وهذه نقاط مهمة اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك لأنك يعني جبتي واحد النقطة اللي هي مسألة إرجاع التسبيق واش يرجع ما يرجعش العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا. لكن تكلمتي في هذا الإطار على واحد المسألة اللي هي قلتي محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبة الموثق ربما أنه كيوقع فيهم إشكالات لكن ولا تعطاو في المحاسبة ديال الموثق على الأقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كان يعني بالمحاسبة ديال الموثق؟
17: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء فاتح يوليو 2026 اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط انه الثمن خصو يكون تأدى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونه العمل الضرائب في الماده 193 الا ما خانتنيش الذاكره.
16: نعم
17: فكتقول كي الا كان اي اداء ديال الثمن ما مرش بهذه الطرق اللي هي منصوص عليها قانونا يعني بالشيك باري نوندوسابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بلي زيفي دو كوميرس ممكن واحد العدد ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كي كتبان بانه استاذ منتصر خلص استاذ هشام.
16: نعم
17: يعني كتبان بان سميتو فالثمن خصو يتادى بهذه الطريقه. الثمن اللي ما تاداش بهذه الطريقه يعني مثلا كيجي كيقول سيدي انا خلص عطيت واحد 10 مليون هذاك المبلغ ديك 10 مليون اللي خلصوا بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد ديال الضريبه رسم ديال الضريبه اضافي ديال التسجيل رسم ديال التسجيل يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4% هذيك 10 مليون عطيتوها بيناتكم وما داش بطريق يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره كتخلص عليها 1% اضافيه. هادشي هذا مقتضى بقيادة جديد راه دخل حيث التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026 هادي بين قوسين. باش نرجع للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا الموثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32.09 فهو مفتوح لدى صندوق اداء والتدبير.
16: نعم
17: السي دي جي وهذاك الحساب فيه دي سوكونت. كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي دي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد وني فيه شي اجراءات, ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه. ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل الدخول ديال القانون, كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونت بونكير.
18: نعم.
17: نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا, دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
18: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين
17: واضحه. وهذاك هذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق اداره التبيع فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجوي الموثقين وديال النيابه العامه.
18: نعم.
17: حمايه الحقوق للمواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه يعني الموثق مثلا هذاك التصبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق اداره التبيير وكيبقى في صندوق اداره التبيير.
18: نعم.
17: حتى تكمل عمليه البيع. الا جاب الله ما كملتش العمليه ديال البيع وقع اختلاف وسيم بقاش يكملوا ويسنيوا الفسخ في نهار وكياخذوا الشيك ديالو كيمشي بحالته.
18: نعم.
17: الا عطيتي التصبيق بيناتكم ها هما العواقب. اول حاجه قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
18: نعم عن طريق الشيك واللي كلشي الطرق الاخرى.
17: المشكل هو انه الا مثلا انت عطيتي واحد التصبيق كبير وهو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه.
18: نعم.
17: يقول لك انا بغيت نرد لك الفلوس كوني صبر معايا تنبيع.
18: تماما. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التصبيق من الافضل على انه تعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق. لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري لا ديال الوعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدرجه فين ما السيد مثلا اللي عطى التصبيق ما خرجلوش القرض العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي. ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش ذاك العقار
17: وربما انه
18: ما كلاش باغي يشري مثلا الى غير ذلك. ذاك المبلغ ديال ذاك التصبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد وبغى يرجعو كيصعب عليه.
17: طبعا
18: كيف ما قلتي ابسط الامور قول له وديت انا مشيت نشري شي عقار اخر وعطيتو انا التصبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه. انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش.
17: نعم.
18: غادي تصبر عليا هادي بحسن النيه.
17: نعم.
18: اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه هانت هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه تم فلوسك مضمونين. كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد. يعني مباشره انا غادي يرجع للمستفيد مباشره
17: التوقع ديال الفسخ كياخذ له شيك ديالو.
18: نعم كياخذ له شيك ديالو
17: لان الفلوس محطوطين. نعم. في صندوق اداره التدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
18: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا.
17: نعم.
18: قلتي انه لا كان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض.
17: نعم.
18: يعني ديك الاطراف كتمشي يعني هذه المحكمه ولا ما كانش الاتفاق بعضياتهم.
17: لا دابا المحكمه كيمشي ما كانش اتفاق لكن اختلاف لان دابا
18: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش.
17: نعم لانه هو في الاول ما كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه.
18: نعم.
17: وكيكون شويه كيكون شويه التنازلات لانه واحد باغي يشري واحد باغي يبيع يقدر مثلا بداك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع طلب ليه شي شروط وقبلها هو.
18: نعم.
17: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصا ما نساوش واحد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق.
18: نعم.
17: واللي كان مثلا غير تعويض ديال 20000 درهم ونهار الاول قبلو ومن بعد قال لا سيدنا بزاف ديال 20000 درهم حقو. نعم. تقدر سيدي سميت راه الا كان رافض راه حقو يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه التعويض
18: ولا اتفقوا
17: ولكن اتفقوا بيناتهم
18: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثق كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
17: وعطي ديك السيد. نعم. تفاهمت معنا عطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطي الله يرحم باك
18: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع
17: وكيتفسخ الوعد.
18: وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ التصبيق داخل. نعم. المحاسبات او في محاسبه. نعم. الموثق. نعم. وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى.
17: نعم.
18: استاذي الفاضل بالنسبه للتصبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق. نعم. في الحلقه المقبله ان شاء الله من برنامج
16: برنامج القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع، موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
17: مرحبا أستاذ هشام،
16: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
12: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
0: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
20: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذيك.
0: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
1: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
2: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هاشي يكون جزيد في تحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
0: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
12: ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
12: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس مولاي يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إدوتنان والشوكة إتبها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت ونواصر وخنيفرة والصويرة مديونة وسلا وصخيرات تمارا والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المدير العام للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف

0: عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريتا موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريتا دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتيك الرامي إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وترم هذه التظاهرات العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد، خلق فضاء لتلاحقح الأفكار ودعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية، بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين

بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح الماستر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلوميات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
4: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027، والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
3: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
5: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
6: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
3: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
2: ريم راديو.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
9: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 من أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
12: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
11: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
15: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية، يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
14: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار تدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
2: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس وملوك مولا يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات والسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إدوتنان والشوكة إتباها وإن زقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت والنواصر وخنفرة والصويرة ومديونة وسلة وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
12: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
11: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
10: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: غيم راديو. الخبر من المصدر.
9: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
4: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
3: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
5: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، و كنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
6: اول عام في هذا المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهذه الشعبه ولهذا المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
3: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
10: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوكا، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تدهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
6: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
4: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
7: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
8: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
4: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماطا راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في حرف المغرب كنكتشفوا معكم حرف تقليدية مغربية، كل واحدة منها عندها حكاية. غادي نقربكم من حرفة كتعتمد على الخيط، ولكن وراء هاد الخيط كاينة مهارة، تركيز ووقت طويل ديال الخدمة. اليوم غادي نكتشفوا معكم حرفة المجدول ونتعرفوا على أسرارها ومراحلها مع المعلم عمر زاهد. معلم عمر مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم عمر كنبداو به دائما لحلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة عندي 30 عام، تعلمت من الصغر ديالي، كنت كنتعلمها مع خاي ومع واحد المعلم، تعلمت لها وبقيت مستمر خدمت فيها. صافي كنت تعلمت حرفة أخرى، شديت ديبلوم ديالها تا هي ديال الزواق الخزاف، أنا عندي ديبلوم أخر ديال الزواق، وهني هذه هي اللي استمريت فيها في الخدمة، هي اللي عجبتني نخدم فيها، حبني فيها حيت تعلمتها دغيا، جاتني بالنسبة سهلة، تعلمتها دغيا وهي عجبتني بقيت خدام فيها، هي اللي بغاتني بالعكس.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نمشيو معاك خطوة بخطوة، كيفاش كتبدا صناعة المجدول؟ شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها القطعة؟
2: كاين المجدول اللي كيتخدم بالحرير، كيتفتل، ما فيه لا كولا لا والو، كيتفتل بحال هاد مجادل بحال هكا، فتولين وكيكون بالغراز بلديان. وكاين المجدول اللي كنديروه بحال هاد المضام هادو فيهم التعصاب، حيت بزاف ديال الخدمات في المجدول ماشي فيه خدمه واحده، كاين اللي كنعصبوه، كاين اللي كنفتلوه ونغرزوه، مزي بزاف ديال الانواع والاشكال والاصناف، بزاف كنفتلوا له الخيوط ديالو كاملين، وكنوليو نشمعوا له الشمع ديالو كامل باش غندوروا داك الباكي، وعاد كنفتلوا له الغراز ديالو، وعاد كنبداو نغرزوه الكويرات، كويره بكويره بكويره بكويره حتى كيتسال. والمجدول ديال الكولا عاد كنفتلوا له الطراسن ديالو ونعصبوا التعصاب ديالو كامل بالتعصاب في الموتور هنايا، وعاد كنبداو نلصقوه. وكاين عاود اللي فيهم التيو كيتخدموا بالضفيره ديال التيو، كنعصبوه بالسقه اللي بيدينا ونعاود نضفروه في الضفاير وفيه بزاف الحوايج.
1: معلم من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها محتاجه للتركيز والدقه؟
2: اصعب مرحله هي بحال دابا يكون عندك مجدول ديال الضفيره بحال هذا، تغلط في الضفيره ديالو ولا شي حاجه كتجي عوجه من الداخل، راه غادي تصمت تعاود تلوحو كامل وتعاود واحد اخر، فهمتي؟ الا غلطت غير في الضفاير ديالو تعاود مجدول اخر، حيت ملي كتغلط كتولي تطليه. وكاين اللي عاود غلط غير في الحساب ديالهم، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الاشكال.
1: نمروا الان معلم التصميم، يعني ملي كتبدا الفكره واش الزبون هو اللي كيختار ولا الحرفي هو اللي كيقترح تصاميم وافكار من عنده؟ يعني واش كاين فرق بين التصاميم اللي كانت كدار من قبل والتصاميم اللي كاينه اليوم حاليا؟
2: ما عندكش كباري، كيكون هو مرخص في الدماغ ديالك، هذا مجد البلدين كيكون عندك في الدماغ ديالك، المجدلات ديالو وداكشي اللي غتصوب له الغراز ديالو كيكون عندك في عقلك، ما كاينش كباري ديالو، تكون انت عندك عارفه في دماغك. هذا من زمان حنا حيت حنا منين خلقينا شنا هاد الموديلات مخدومين.
1: شحال ديال الوقت ممكن تحتاجو باش نكملو قطعة واحدة من المجدول؟
2: إلا كان مجدول ديال الشبكة راه خصو نهار ولا نهار ونص فيه الغراز بلديين وداكشي، ولا كان شي مجدول هي ديال الكولا وداكشي راه كاين تصوب حتى 3-4 نهار ماشي مشكل. أما هادو ديال الشبكة واللي فيهم الخيوط وداكشي كيكونو كيشدو اليد.
1: المعلم حاليا واش كتشوف ان الشباب عندهم اهتمام بهذه الحرفه هذه باش يتعلموها؟
2: الرساله اللي غنوجه لهم هي يتعلموا الصناعه، راه صناعه شريفه، شي علاش كنقول للشباب انايا حاولوا تعلموا صناعي باش ديروهم في هذا باش تكونوا قادين براسكم، يصبروا شويه حتى كان الانسان هذا يصبر شي شويه باش يتعلم، حنا اللي كنعلموهم ماشي هما كيعلمونا، خصنا حنا اللي نردوا هاد الشباب يخدمها.
1: شكرا ليك معلم عمر على هذا اللقاء وعلى انك شاركتينا تفاصيل واسرار هذه الحرفه. مستمعينا، من خيط لخيط ومن يد ليد كتكمل حكاية الحرف المغربية، حكايات كتعيش بالصنعة وكتستمر بالناس اللي كيعرفوا قيمتها ويحافظوا عليها. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين إنغميسن جماب راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحتفال

إسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني. سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي إلى أن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللغه ماشي غير تواصل، ولكن هي اللي كتحل لينا بيبان ديال بزاف ديال الحوايج. واللغه كي قلت لك ماشي غير التواصل، ولكن هي سوارت البيبان مسدودين. شخصيا انا كنهضر باللغه العربيه لغتي الام، الفرنسيه، الاسبانيه، الانجليزيه، ودابا كنتعلم اللغه الصينيه، حيت هادو كيبانوا ليا بانهم عندهم افاق كبيره بزاف.
4: Je pense que c'est bien de c'est une façon d'apprendre sur les cultures du monde, une façon d'apprendre sur sur ce qui se passe ailleurs. Puis ça ouvre les portes justement vers le monde extérieur. Donc en ce moment, j'apprends l'espagnol. Donc je parle français, anglais, puis j'essaie d'apprendre l'espagnol en étant nord-américain, une bonne partie de la population est justement mexicaine, latino, puis ça va me permettre justement d'aller à des places où est-ce que je vais pouvoir mieux connecter avec les locaux.
5: Maintenant, j'ai des amis qui sont francophones et des anglophones, et c'est mieux pour tout le monde d'apprendre une autre langue pour être, comment je vais dire, pour être libre avec tout le monde, pour parler beaucoup, commencer de faire des amis des autres pays, même c'est une bonne interaction. Si on ne parle pas la même langue, ça donne les... On va pas mieux comprendre le message qu'on va passer à les gens comme ça. Ça va être difficile, mais si on parle la même langue, c'est mieux.
6: أي شخص يمكن ليه يتعلم أي لغة، سواء الألمانية، سواء الإنجليزية، سواء الفرنسية. هاد اللغات هادو ربما يقدر يكتسب منهم مهارات، يقدر ربما يتوسع فيهم في جميع المجالات وحتى في المجالات المهنية.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن

0: الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
5: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية، يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بطبيعة الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية في المغرب عامة.
4: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود، كما استفاد 4372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشة ووفاس ومولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة أيت بها وإن زقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت ونواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
9: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
7: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد روداني من توظيف المغرب في نقاش داخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
12: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
11: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
13: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
14: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
11: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
16: مرحبا بك أستاذي هشام.
15: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتسبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التسبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تسبيق، ما عدا لا توافقوا الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا علاش مبلغ ديال التسبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع يعني في إرجاع ذلك التسبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتسبيق من كي تعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
16: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة، إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية ديك العقار، وتاني كتعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى الا بغيتي تراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد.
15: نعم.
16: فتا الا تراجع بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش الا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع في محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
15: نعم.
16: إلا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع داك السيد وكان باغي يخدم عندك التسبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق شو الوضعية القانونية ديال داك العقار وشو الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التسبيق وتذكر ديك الساعة في العقد طبعاً.
15: ديال الوعد بالبيع. نعم. واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تسبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر.
16: نعم.
15: كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون.
16: نعم.
15: لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش.
16: نعم.
15: تماما.
16: نعم.
15: فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
16: لا، هو العربون هو معرف قانون التزامات العقود، هو معرف انه. نعم. جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو.
15: نعم.
16: ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات، ما كنهضروش على الاستثناء لان الاستثناء لا يقاس عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداوله. فهذاك البائع كيجي بالنيه انه يبيع والمشتري كيجي بالنيه انه يشري، وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
15: نعم.
16: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التسبيق.
15: نعم.
16: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التسبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا تبيناتهم،
15: واش ذاك التسبيق غادي يرجع ما يرجعش
16: المصير ديالو؟ نعم.
15: نعم.
16: واش التسبيق الا ما تماتش العمل كل سيدي انا انا شاري ولا كل انا بايع؟ لا سيدي، حنا دا الاحتمال الوارد دائما داك الاحتمال الوارد. حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقع.
15: نعم.
16: خصو يدير كاع ديك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق، ماشي حتى من بعد، ماشي حتى من بعد عاد مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعاد يوليو يتفاهموا بيناتهم لا رد ديال الفلوس لا ما نردكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا هذه المساله الا كان مثلا تسبيق، واخا ما يكونش تسبيق حالة عدم إتمام الوعد بالبيع، واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر؟
15: نعم.
16: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه، يعني حنا ما نكتبش انا كلمه عربون مثلا عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب لي 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حاله عدم إتمام البيع فانه هذاك
15: المبلغ شنو غادي شنو المال ديالو.
16: نعم. الفائده البائع كتعويض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره، خصها تكون محدده. وما ننساش واحد القضيه، المبلغ ديال التعويض إذا كان تفقوا بيناتهم التعويض، وفي حالة اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون ذاك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لأن المشتري قليل باش كنلقى المشتري كيطلب التعويض.
15: نعم.
16: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ ملي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي أنا هذا العقار عندي أنا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البائع غادي يبقى شادني شهرين ثلاث شهور، إلا ما كملش معايا راه ضرني.
15: نعم.
16: راضي يعني في سميتو، دونك إلا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه. لان كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد العقار واحد العقار فواحد المنطقه اللي مطلوبه جدا ومي كيلتزم مع واحد راه الا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر، فديك الحاله كيقول للمشتري واش انا ما كملتيش معايا عطيني تعويض، كندونوها في
15: العقد. نعم.
16: وبدا ايمان كنذكروا بواحد المساله، واحد الماده كاينه في قانون التزامات العقود اللي هي الماده 264.
15: نعم.
16: اللي كت الا كان شي تعويض على الضرر وخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظرة على ذاك التعويض، إلا بان ليه ذاك القاضي إلا بان ذاك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه، ولا بان ليه
15: قليل ربما يزيد فيه. نعم ممتاز الأستاذ منتصر، وهذه نقاط مهمة اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك، لأنك يعني جبتي واحد النقطة اللي هي مسألة إرجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا، لكن تكلمتي في هذا الإطار على واحد المسألة اللي هي قلتي محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق. يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبة الموثق ربما أنه كيوقع فيهم إشكالات، لكن ولا تعطاو في المحاسبة ديال الموثق على الأقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كان يعني بالمحاسبة ديال الموثق؟
16: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم، ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط أنه الثمن خصو يكون تأدى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونة العمل الضرائب في المادة 193 إلا ما خانتنيش الذاكرة.
15: نعم.
16: فكتقول إذا كان أي أداء ديال الثمن ما مرش بهذ الطرق اللي هي منصوص عليها قانونا، يعني بالشيك باري نوندوسابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بلي زيفي دو كوميرس، ممكن واحد العدد ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كتبان بانه استاذ منتصر خلص استاذ هشام.
15: نعم.
16: يعني كتبان بان سميتو فالثمن خصو يتادى بهذه الطريقه. الثمن اللي ما تاداش بهذه الطريقه، يعني مثلا كيجي كيقول سيدي انا خلص عطيت واحد 10 المليون، هذاك المبلغ ديك 10 المليون اللي خلصوا بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد ديال الضريبه، رسم ديال الضريبه. نعم. اضافي ديال التسجيل، رسم ديال التسجيل، يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4% هذيك 10 المليون عطيتوها بيناتكم وما داش بطريق يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره.
15: نعم.
16: كتخلص عليها 20% اضافيه. هذا مقتضى بقي الله جديد راه دخل حيث تنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، هذه بين قوسين. باش نرجع للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق، محاسبه الموثق طبعا موثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 3209 فهو مفتوح لدى صندوق الاداء والتدبير.
15: نعم.
16: السي دي جي، وهذاك الحساب فيه دي سو كونط، كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي دي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد وني فيه شي اجراءات، ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه، ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل ندخل ديال القانون كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بونكير.
15: نعم.
16: نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا، دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
15: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين.
16: واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق الاداء والتدبير فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجوي الموثقين وديال النيابه العامه.
15: نعم.
16: حمايه الحقوق للمواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه، يعني الموثق مثلا هذاك التسبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق الاداء والتدبير وكيبقى في صندوق الاداء والتدبير.
15: نعم.
16: حتى تكمل عمليه البيع. الا جاب الله ما كملتش العمليه ديال البيع وقع اختلاف وسين بقاش يكملوا ويسنيوا الفسخ، في نهار وكيخلوا الشيك ديالو كيمشي بحالته.
15: نعم.
16: الا عطيتيه التسبيق بيناتكم ها هما العواقب. اول حاجه قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
15: عن طريق الشيك واللي كلشي الطرق الاخرى.
16: المشكل هو انه الى مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير هو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه
15: نعم
16: يقولك انا بغيت نردك فلوس كوني صبر معايا تنبيع
15: تماما. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التسبيق من الافضل على انه يتعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري لا ديال الواعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدرجه فين ما السيد مثلا اللي عطى التسبيق ما خرجلوش القرض العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش داك العقار
16: وربما انه
15: ما كلاش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التسبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد وبغى يرجعو كيصعب عليه
16: طبعا
15: كيف ما قلتي ابسط الامور قول له ديت انا مشيت نشري شي عقار اخر وعطيتو انا التسبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش غادي تصبر عليا هادي بحسن النيه اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه ها انت هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه تم فلوسك مضمونين كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد يعني مباشره انا غادي يرجع للمستفيد مباشره
16: التوقع ديال الفسخ كياخذ له الشيك ديالو
15: نعم كياخذ له الشيك ديالو
16: لان الفلوس محطوطين في صندوق ايداع وتدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
15: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا قلتي انه لا كان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض يعني ديك الاطراف كتمشي يعني هذه المحكمه ولا ما كانش الاتفاق بعضياتهم
16: لا دابا المحكمه كيمشي ما كانش اتفاق لكن اختلاف لان دابا
15: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش
16: نعم لانه هو في الاول ملي كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه
15: نعم.
16: وكيكون شويه كيكون شويه التنازلات لانه واحد باغي يشري واحد باغي يبيع يقدر مثلا داك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع طلب ليه شي شروط وقبلها هو
15: نعم
16: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصه ما نساوش هاد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق
15: نعم
16: والنية كان مثلا غير تعويض ديال 20000 درهم والنهار الاول قبلو ومن بعد قال لا زدنا بزاف ديال 20000 درهم حقو تقدر سيد سميت راه الا كان رافض راه حقو يمشي للمحكمه والموثق ما يصرش ديك الساعه التعويض
15: ولا اتفقوا
16: ولكن اتفقوا بيناتهم
15: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثق كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
16: وعطي ديك السيد نعم. تفاهمت معنا عطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطي الله يرحم باك
15: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع
16: وكيتفسخ الوعد
15: وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ التسبيق داخل المحاسبات او في محاسبه الموثق وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى استاذي الفاضل بالنسبه للتسبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق في الحلقه المقبله ان شاء الله من القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
16: مرحبا أستاذ هشام
15: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
19: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة ونجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
18: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
20: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
21: وسائل النقل احنا ما كنهناش يكون هادشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
18: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
22: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك لشبكات الشبكات الإجرامية، وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني. سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية، واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
5: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 من أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
2: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة الاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
1: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63% مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين

0: شاء الله هو مزيان الحمد لله، الامور مزيانه وبغينا مازال الامور تحصل قدام ان شاء الله، وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
1: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنسانيا دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراق.

0: هي جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
4: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
0: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: إن غميزنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة زوبا سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة زوبا ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
10: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
9: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
11: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
12: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
9: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
14: ريم راديو.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
3: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
14: ريم راديو.
13: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس وملا يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة أيت بها وإنزقان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت ونواصر وخنيفرة وصويرة ومديونة وسلة وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
14: غيم راديو الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو.
8: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
15: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
17: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة، باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بطبيعة الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
16: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
13: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
18: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا في خصوص الترانات وهذه.
3: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
19: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
20: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هاشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
3: من الدار البيضاء إلى سطاط مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
13: غريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: يعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
13: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
5: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
4: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، القائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
10: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
9: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
11: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
12: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
9: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابا راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في حرف المغرب كنكتشفوا معكم حرف تقليدية مغربية، كل واحدة منها عندها حكاية. غادي نقربكم من حرفة كتعتمد على الخيط، ولكن وراء هاد الخيط كاينة مهارة، تركيز ووقت طويل ديال الخدمة. اليوم غادي نكتشفوا معكم حرفة المجدول ونتعرفوا على أسرارها ومراحلها مع المعلم عمر زاهد. معلم عمر مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم عمر كنبداو به دائما لحلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة عندي 30 عام، تعلمت من الصغر ديالي، كنت كنتعلمها مع خاي ومع واحد المعلم، تعلمت لها وبقيت مستمر خدمت فيها. صافي كنت تعلمت حرفة أخرى، شديت الدبلوم ديالها حتى هي ديال الزواق الخزاف، أنا عندي دبلوم أخر ديال الزواق، ولأني هذه هي اللي استمريت فيها في الخدمة، هي اللي عجبتني نخدم فيها، حبني فيها حيت تعلمتها دغيا، جاتني بالنسبة سهلة، تعلمتها دغيا وهي عجبتني بقيت خدام فيها، هي اللي بغاتني بالعكس.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نمشيو معاك خطوة بخطوة، كيفاش كتبدأ صناعة المجدول؟ شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها القطعة؟
2: كاين المجدول اللي كيتخدم بالحرير، كيتفتل، ما فيه لا كولا لا والو، كيتفتل بحال هاد مجادل بحال هكا، مفتولين وكيكون بالغراز بلديان. وكاين المجدول اللي كنديروه بحال هاد النظام هادو فيهم التعصاب، حيت بزاف ديال الخدمات في المجدول ماشي فيه خدمه واحده، كاين اللي كنعصبوه، كاين اللي غير كنفتلوه ونغرزوه، مزي بزاف ديال الانواع والاشكال والاصناف، بزاف كنفتلوا له الخيوط ديالو كاملين، وكنوليو نشمعوا له الشمع ديالو كامل باش غندوروا داك الباكي، وعاد كنفتلوا له الغراز ديالو، وعاد كنبداو نغرزوه الكويرات، كويره بكويره بكويره بكويره حتى كيتسال. والمجدول ديال الكولا عاود كنفتلوا له الطراسن ديالو ونعصبوا التعصاب ديالو كامل بالتعصاب في الموتور هنايا، وعاد كنبداو نلصقوه. وكاين عاود اللي فيهم التيو كيتخدموا بالضفيره ديال التيو، كنعصبوه بالسقه اللي بيدينا ونعاود نضفروه في الضفاير وفيه بزاف الحوايج.
1: معلم، من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها محتاجه للتركيز والدقه؟
2: اصعب مرحله هي بحال دابا يكون عندك مجدول ديال الضفيره بحال هذا، تغلط في الضفيره ديالو ولا شي حاجه، كتجي عوجه من الداخل، راه غادي تصمت تعاود تلوحو كامل وتعاود واحد اخر، فهمتي؟ الا غلطتي غير في الضفاير ديالو تعاود مجدول اخر، حيت ملي كتغلط كتولي تطلعه. وكاين اللي عاود غلطتي غير في الحساب ديالهم، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الاشكال.
1: نمروا الان معلم التصميم، يعني ملي كتبدا الفكره واش الزبون هو اللي كيختار ولا الحرفي هو اللي كيقترح تصاميم وافكار من عنده؟ يعني واش كاين فرق بين التصاميم اللي كانت كدار من قبل والتصاميم اللي كاينه اليوم حاليا؟
2: ما عندكش كباري، كيكون هو مرخص في الدماغ ديالك، هذا مجد البلدين كيكون عندك في الدماغ ديالك، المجدلات ديالو وداكشي اللي غتصوب له الغراز ديالو كيكون عندك في عقلك، ما كاينش كباري ديالو، تكون انت عندك عارفه في الدماغ. هذا من زمان حيت حنا منين خلقينا شنا هاد الموديلات مخدومين.
1: شحال ديال الوقت ممكن تحتاجو باش نكملو قطعة واحدة من المجدول؟
2: إلا كان مجدول ديال الشبكة راه خصو نهار ولا نهار ونص فيه الغراز بلديين وداكشي، ولا كان شي مجدول غير ديال الكولا وداكشي راه كاين صوب حتى 3-4 نهار شي مشكل. أما هادو ديال الشبكة واللي فيهم الخيوط وداكشي كيكونو كيشدو اليد.
1: المعلم، حاليا واش كتشوف ان الشباب عندهم اهتمام بهذه الحرفه هذه باش يتعلموها؟
2: الرساله اللي غنوجه لهم هي يتعلموا الصناعه، راه صناعه شريفه، شي علاش كنقول للشباب انايا حاولوا تعلموا صناعي باش ديروهم في هذا باش تكونوا قادين براسكم، يصبروا شويه، حتى كان الانسان هذا يصبر شي شويه باش يتعلم، حنا اللي كنعلموهم ماشي هما كيعلمونا، خصنا حنا اللي نردوا هاد الشباب يخدمها.
1: شكرا لك معلم عمر على هذا اللقاء وعلى أنك شاركتينا تفاصيل وأسرار هذه الحرفة. مستمعينا، من خيط لخيط ومن يد ليد كتكمل حكاية الحرف المغربية، حكايات كتعيش بالصنعة وكتستمر بالناس اللي كيعرفوا قيمتها ويحافظوا عليها. شكرا لكم.

0: معنوي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس ومولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة إتبها وإنزقان إيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والاثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين

0: 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزي نين غميسن قماب راديو غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتابع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: اللغه ماشي غير تواصل، ولكن هي اللي كتحل لينا بيبان ديال بزاف ديال الحوايج. واللغه كي قلت لك ماشي غير التواصل، ولكن هي سوارت البيبان مسدودين. شخصيا انا كنهضر باللغه العربيه لغتي الام، الفرنسيه، الاسبانيه، الانجليزيه، ودابا كنتعلم اللغه الصينيه، حيت هادو كيبانوا ليا بانهم عندهم افاق كبيره بزاف.
1: Je pense que c'est bien de c'est une façon d'apprendre sur les cultures du monde, une façon d'apprendre sur sur ce qui se passe ailleurs, puis ça ouvre les portes justement vers le monde extérieur. Donc en ce moment j'apprends l'espagnol. Donc je parle français, anglais, puis j'essaie d'apprendre l'espagnol. En étant nord-américain, une bonne partie de la population est justement mexicaine, latino, puis ça va me permettre justement d'aller à des places où est-ce que je vais pouvoir mieux connecter avec les locaux.
2: Maintenant, j'ai des amis qui sont francophones et des anglophones, et c'est mieux pour tout le monde d'apprendre une autre langue pour être, comment je vais dire, pour être libre avec tout le monde, pour parler beaucoup, commencer de faire des amis des autres pays, même c'est une bonne interaction. Si on parle pas la même langue, ça donne les... On va pas mieux comprendre qu'est-ce qui le message qui on va passer à les gens comme ça. Ça va être difficile, mais si on parle la même langue, c'est mieux.
3: أي شخص يمكن لي يتعلم أي لغة، سواء الألمانية، سواء الإنجليزية، سواء الفرنسية. هاد اللغات هادو ربما يقدر يكتسب منهم مهارات، يقدر ربما يتوسع فيهم في جميع المجالات وحتى في المجالات المهنية.
4: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
5: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة، باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
4: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية ريم راديو.
7: يعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أن أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ولا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
8: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو
6: أخبار المغرب والعالم.
7: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية. يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها. ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
14: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
13: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
15: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكان ظن يعني بالمعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كي يعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
16: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
13: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
8: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود، كما استفاد 4372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير نظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة.
11: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
19: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
11: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
20: إدارتي في النقل ما كنت منه ويتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
21: وسائل النقل إحنا ما كنهناش يكون هالشي يكون جديد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
11: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
8: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
22: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس مولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إدوتنان والشوكة إيت بها وإن زقان إيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
17: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
3: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي جمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
5: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
4: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
9: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديموغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع لتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب
5: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
9: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
8: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
10: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
11: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
8: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
7: غريم راديو.
1: غريم راديو.
7: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر.

0: وها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة. وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب

المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 رجل تنبير الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلثيك الرامي إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وتروم هذه التظاهرات العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد، خلق فضاء لتلاحقح الأفكار ودعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلومات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وترودانت وشيشة ووفاس و مولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات والسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إدوتنان والشوكة إيتبها وإنزقان إيتملول وسيدي إفني وتيزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
6: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
9: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحل في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
8: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
8: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
6: سعدنا اليوم بمركز جهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز.
12: التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
0: ريم راديو.
14: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
15: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحيه اول حاجه التنظيم، ويكون داكشي بعدا غير اول حاجه غيكونوا الاوقات بعدا منضبطه، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات. وهذه
14: التنقل انشغال يكتسي اهميه خاصه ويتجسد من خلال انتظارات متزايده، يتعين على الاحزاب تقديم اجابات ملموسه بشانها.
16: ادارتي في النقل ما كنتمنوا يتحسن من الاحسن، هذا هو اللي كنتمنوا.
17: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن، ان شاء الله هو مزيان الحمد لله، الامور مزيانه وبغينا مازال الامور تحصل قدام ان شاء الله، وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
14: من الدار البيضاء الى سطات مرورا بالمحمديه وبرشيد والجديده، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابيه وفئات مستعملي وسائل النقل، غير انها تلتقي جميعها في توفير تنقل اكثر سلاسه.
0: ريم راديو.
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
0: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
0: إن غميسني مكورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن جماب راديو.
18: غيم راديو،
0: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسط برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
14: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
18: ريم راديو.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودانت وشيشاوة وفاس وملايين
2: يعقوب وقلعة الصراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة إتباها وإن زقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلة وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوا في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الإثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: الخبر من المصدر.
5: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي 3 زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
18: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: إن غميزنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو غين راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
13: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
22: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
21: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
23: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، و كنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
3: اول عام في هذا المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهذه الشعبه ولهذا المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
21: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
18: ريم راديو.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
18: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
2: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية، يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
1: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي إلى أن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
6: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
7: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
8: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحيه اول حاجه التنظيم ويكون داكشي بعدا غير اول حاجه يكونوا الاوقات بعدا منضبطه نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
7: التنقل انشغال يكتسي اهميه خاصه ويتجسد من خلال انتظارات متزايده يتعين على الاحزاب تقديم اجابات ملموسه بشانها.
9: ادارتي في النقل ما كنتمنوا يتحسن من الاحسن، هذا هو اللي كنتمنوا.
10: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جديد في التحسن ان شاء الله، هو مزيان الحمد لله الامور مزيانه وبغينا مازال الامور تحسن القدام ان شاء الله، بغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
7: من الدار البيضاء الى سطات مرورا بالمحمديه وبرشيد والجديده تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابيه وفئات مستعملي وسائل النقل، غير انها تلتقي جميعها في توفير تنقل اكثر سلاسه.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: لمستقبل أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 من أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية، لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار تدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على

0: المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمل العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة للتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودان وشيشاوة وفاس وملا يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير الدوتنان والشوكة أيت بها وإن زقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلة وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.

0: اللغه ماشي غير تواصل، ولكن هي اللي كتحل لينا بيبان ديال بزاف ديال الحوايج. واللغه كي قلت لك ماشي غير التواصل، ولكن هي سوارت البيبان مسدودين. شخصيا انا كنهضر باللغه العربيه لغتي الام، الفرنسيه، الاسبانيه، الانجليزيه، ودابا كنتعلم اللغه الصينيه، حيت هادو كيبانوا ليا بانهم عندهم افاق كبيره بزاف.
1: Je pense que c'est bien de c'est une façon d'apprendre sur les cultures du monde, une façon d'apprendre sur sur ce qui se passe ailleurs. Puis ça ouvre les portes justement vers le monde extérieur. Donc en ce moment, j'apprends l'espagnol. Donc je parle français, anglais, puis j'essaie d'apprendre l'espagnol. En étant nord-américain, une bonne partie de la population est justement mexicaine, latino, puis ça va me permettre justement d'aller à des places où est-ce que je vais pouvoir mieux connecter avec les locaux.
2: Maintenant, j'ai des amis qui sont francophones et des anglophones, et c'est mieux pour tout le monde d'apprendre une autre langue pour être, comment je vais dire, pour être libre avec tout le monde, pour parler beaucoup, commencer de faire des amis des autres pays, même c'est une bonne interaction. Si on ne parle pas la même langue, ça donne les... On ne va pas mieux comprendre le message qu'on va passer à les gens comme ça. Ça va être trop difficile. Mais si on parle la même langue, c'est mieux.
3: أي شخص يمكن ليه يتعلم أي لغة، سواء الألمانية، سواء الإنجليزية، سواء الفرنسية. هذه اللغات ربما يقدر يكتسب منهم مهارات، يقدر ربما يتوسع فيهم في جميع المجالات وحتى في المجالات المهنية.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
8: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
7: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
9: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
10: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
7: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
4: غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش داخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
4: الخبر من المصدر.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو.
13: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
14: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحل في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
13: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار تدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعاد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي للتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
4: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
12: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية، بل للتصدي كذلك لشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Rotwasil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 من أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
3: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
2: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
4: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
5: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
2: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وتارودان وشيشاوة وفاس مولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاك. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إدة وتنان والشوكة إتباها وإن زقان إيت ملول وسيدي إفني وتزنيت والنواصر وخنيفرة والصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف.
0: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
11: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
7: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
0: غين راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
12: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
16: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
15: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
17: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
18: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جديد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
15: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
19: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
20: غيم راديو. غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة.
21: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
21: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
24: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أن

0: اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما. أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
6: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة للمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار الانتخابات شرعية، يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا للاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة لبعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
5: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
7: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما أن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العمليات تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل

0: المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4372 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ما يدل على انحسار تدريجي في مسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب. غير أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع ضغط الهجرة على المستوى الإقليمي، إذ يعد تشكل هذا الضغط من خلال تحول التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن الدينامية المسجلة تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة، وبفضل جهودها تظل المملكة منخرطة بشكل كامل في مقاربة إنسانية لتدبير الهجرة، وهو ما يعكسه العدد الكبير لعمليات العودة الطوعية المنظمة في ظروف آمنة ومنظمة وتحترم كرامة الأشخاص، ما يعكس التوازن بين الحزم والمسؤولية. ومن جهة أخرى، أضحى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب نموذجا يحتذى به، قائم على إرادة البلدين في التصدي للتطرف العنيف. وهكذا نفذ البلدان ما مجموعه 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014 أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، عدد كبير منهم في التراب الإسباني. وفي هذا الإطار، مفاتيح إسبانيا تشيد بفعالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبجهودها المتواصلة لتصدي لتهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مقاتلة دولية وخلايا تجنيد الجهاديين.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو
1: ريم راديو. بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو الذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي إلى أن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محط تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: الحملة ثانا مورت أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذا مزوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسان ضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جهة يخا كتحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مدز الدغد واكيك ثاويذ فوتوكوبي نصف حال نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاويذ كيك فوتوكوبي لاكارت ناسيونال انباباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو الجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضاً تكوينياً يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك لي سالون ماروكان لي سالون اوروبيان لا كويزين وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
3: إذاعة الأخبار المغربية

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وترودانت وشيشاوة وفاس ومولى يعقوب وقلعة السراغنة ومراكش والرحمنة والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وسمارة وخريبقة وأسزاق. بحسب المديرية يرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي ومكناس والرباط وبن سليمان وبرشيد وقلميم وأقادير إد وتنان والشوكة إيت بها وإن زقان إيت ملول وسيدي إفني وتزنيت ونواصر وخنيفرة وصويرة ومديونة وسلا وسخيرات تمارة والجديدة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة يومي الأحد والإثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون وطرفاية. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتك الرامي إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وترم هذه التظاهرة العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد خلق فضاء لتلاحقح الأفكار ودعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلومات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة، باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها، يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر، يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرات الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم،
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم سكرت تنامور تنتسوريفتين وتم زواروت تنزمم تنزانين غدين ملتم زواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسمو سي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أشكفلت لي كلو يستوه من غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين ملتم زواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس قميانا مور تين ملتم زواروت تنون ديم شرك ننس أركان تأتين ملتم زواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورفلاك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دام زوارو لان غتمنط لي غتزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه ني غت حتى الكاريت نتلاليت ديال الفوتوكوبين تكردات انا مورت من باب انت زانت تيل من الغصاد النور زنتي فلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى تي غاوسي وين ولمود افادت السيفسيس توجي وين تزانين هنا درت جتي ويكدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انت غصاد هنا داك رزمنت فلويني ما
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريتا دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وقعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
3: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحيه اول حاجه تنظيم، ويكون داكشي بعدا غير اول حاجه غيكونوا الاوقات بعدا منضبطه، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
2: التنقل انشغال يكتسي اهميه خاصه ويتجسد من خلال انتظارات متزايده، يتعين على الاحزاب تقديم اجابات ملموسه بشانها.
4: ادارتي في النقل ما كنتمنوا يتحسن الاحسن، هذا هو اللي كنتمنوا.
5: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون هادشي يكون جديد في التحسن، ان شاء الله هو مزيان الحمد لله، الامور مزيانه وبغينا مازال الامور تحسن القدام ان شاء الله، وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
2: من الدار البيضاء الى سطات مرورا بالمحمديه وبرشيد والجديده، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابيه وفئات مستعملي وسائل النقل، غير انها تلتقي جميعها في توفير تنقل اكثر سلاسه.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
7: اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الشرقاوي الروداني أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقرأ بوصفها خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي، مشددا على أن المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية. السيد الروداني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل والثقة المتبادلة واحترام مسؤوليات كلا الطرفين. وتبع المتحدث أن المملكة استنادا إلى ذلك لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل توازن يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر، وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات. وفي هذا السياق أبرز وجهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية والتي تضع النقاش في إطاره الصحيح على مستوى الوقائع والمسؤوليات والبحث عن الحلول. من جهة أخرى أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الأفريقية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل ومسارات الهجرة الجديدة اعتماد مقاربة أكثر شمولية. كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في نقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية، وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج يقتضي حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آلية التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد.
2: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية، تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
9: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة، باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بطبيعة الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية وفي المغرب عامة.
8: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
12: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
11: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز.
13: التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
16: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
15: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
17: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
18: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
15: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
6: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
10: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
14: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني،
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: اللغه ماشي غير تواصل، ولكن هي اللي كتحل لينا بيبان ديال بزاف ديال الحوايج. واللغه كي قلت لك ماشي غير التواصل، ولكن هي سوارت البيبان مسدودين. شخص

0: المغرب والعالم.
1: اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الفتاح الفاتحي أن جعل العلاقات المغربية الإسبانية محطة تجاذبات سياسية قد تحول المكتسبات المنجزة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 من أبريل 2022 إلى مصدر توترات متكررة. وقال الأستاذ الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن المغرب، وهو ينبه إلى قوة العلاقات البينية التي صارت عنوان مرحلة تعاون استراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدبير الهجرة التي كانت محط إشادة دولية، يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحصين المكتسبات بدل تركها عرضة للتبخيس. وأضاف في هذا الصدد أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون ندية ومبنية على الاحترام المتبادل، مبرزا أن المغرب يرفض توظيفه لخدمة أجندات داخلية لسيما في ظل انخراط أحزاب سياسية متمرسة على التدبير الحكومي في مثل هذه الممارسات، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. وخلص إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستدعي معالجة تحضر فيها الحكمة والعقلانية والالتزام بتعهدات المتفق بشأنها لضمان عدم تكرارها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط محمد زكريا أبو الذهب أن التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تأتي لتذكر بأن المغرب يرفض أن يكون

0: يكون كبش فداء أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. السيد أبو ذهب أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدعو من خلال هذه التوضيحات إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتبادلة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية في إطار الثقة والشفافية، مع التنديد بشدة بكل محاولة للاستغلال السياسي تهدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية. وتبع أن المغرب حرص أيضا على تجديد تأكيد استعداده التام للانخراط في تعاون مثمر مع إسبانيا، ليس فقط لمكافحة الهجرة غير النظامية بل للتصدي كذلك للشبكات الإجرامية. وبعد أن ذكر بمتانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وكذا بجميع المكتسبات التي تم تحقيقها على مستويات عدة بما في ذلك على الصعيدين الاقتصادي والأمني، سجل السيد أبو الذهب أن المملكة حرصت باستمرار على تعزيز هذه الروابط في إطار الاحترام المتبادل والشفافية. واعتبر الأكاديمي لأن هناك أطرافا إسبانية وأجنبية تحاول التشويش على هذه العلاقة مع المغرب لأغراض انتخابوية، وذلك على حساب المكتسبات التي راكمها البلدان على مر السنين في مختلف المجالات.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دمزوارو زير بعاني سقاسن أسلم دمزوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تمواس نس إمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرارو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسة تدود غرشانتين من اللي يقدين ملان نغد تزولت نسلم دمزوارو أني لانك تمنعط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت ناقي تزمم يشيريق الحالة المدنية نغد الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربع تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مخرسة أرثكا يوتي غوسيوين والمودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد مميكة أدا سيونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال.
1: غريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غريم راديو الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه. ريم راديو. ريم راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت السيدة الزوبة سيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. كما أشادت الوزيرة بما تقدمه المملكة المغربية من دعم وتسهيلات لليمنيين بما في ذلك المنح الدراسية للطلبة، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المشترك. من جانبه جدد السيد بوريتا موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته وتصدي للتهديدات التي تستهدفه، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه السيد بوريتا دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
7: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
6: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
8: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
9: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون شيء يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
6: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بين امتداد الواحات وتنوع المناظر الطبيعية تستعد جهة قلميم ودنون لاستحقاق تشريعي جديد في سياق يطبعه اهتمام الساكنة بالشأن السياسي وتقليد راسخ في المشاركة الانتخابية على غرار باقي جهات جنوب المملكة. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاهتمام يعكس الأهمية التي توليها ساكنة هذه الأقاليم للشأن السياسي وانخراطها في الاختيارات التي من شأنها تحديد السياسات العمومية والتوجهات التنموية.
11: هذه المنطقة يعني ساكنتها معبأة بالمشاركة المكثفة في العمل الانتخابي، لأنها تعرف تماما أهمية المشاركة السياسية المكثفة باعتبار أن الانتخابات الشرعية يعني محطة ضرورية وأساسية لتقييم السياسات العمومية، ثم أولا لاختيار الأنسب من أجل تنزيل السياسات العمومية وتنزيل برامج التنمية المندمجة التي هي الآن برامج يعني موعودة في المستقبل أن تكون هناك برامج مهمة للساكنة للاستجابة لتطلعات الساكنة بعض الحال في الجهة وفي جميع المناطق الجنوبية في المغرب عامة.
10: وخلال الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة بجهة قلميم ودنون 63%، مؤكدة بذلك التعبئة المهمة للناخبين بالأقاليم الجنوبية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
0: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو. إن غميس نمكورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
6: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعاً بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلاً عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
7: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
5: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير الصيداني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا دائما، انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
9: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027، والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
8: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
10: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
11: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
8: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
4: غيم راديو،
2: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خصك ما
13: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتنمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا تقدر ديك القصه يبقى يقول لي كون نقراها عليا.
14: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
15: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه، فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكوميونيكاسيون مع والديه.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: تم سكرت تنامورت نتسوريفتين وتم زواروت يزمم نتزاني نغتين من تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رب سموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تم زواروت تو سورت قاتو ستيت ماش لابد داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تم واسوس سقنيا نامورت تين مل تم زواروت تون ندي مشترك ننس أرا كان تأتين مل تم زواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل لياك يازن نيغ تزول توسلم دم زوارو ليلا نغتمنط لي اختزارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ حتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردا تنامورت نباب نتزانت تين مل غصاد نور زنتي فلوين كريغات تيان كريغات تيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى تيغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتاوجي وين تزانين هنا دور تاجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هانا لدى كرزمنت في الويني مات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: وصولا ل 8 شتنبر 2021 آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. في الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
6: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعاً بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلاً عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
7: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
5: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005 غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام وعبد الرحمن شاكير. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029 وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية إلى اللقاء.
2: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
7: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
8: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرطي المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
7: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوه في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت تقول انت باغي توصل ليه واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو دو. لا، كنقرا عليه وتنمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا ديك القصه، يبقى يقول لك انا قريها عليا.
11: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما نقدرش نقول كذا. بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يخشد القصه، ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
12: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا يناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
9: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
13: غيم راديو،
9: اذاعه الاخبار المغربيه.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
3: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
2: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
4: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
5: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
2: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: ريم راديو.
6: إنغمي سنين كرة إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
1: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
0: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
2: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
0: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها

سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة الشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005 غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام وعبد الرحمن شاكير. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029 وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
3: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
2: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
4: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
5: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن في الملحه في لانكري في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
2: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة. في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة،
7: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة لأن الوردة هي رمز الحزب.
6: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
9: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامون دغراغلان. تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت وزارة التعليم في سلوفاكيا أن الحكومة قدمت رسمياً مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16، وتبرر الحكومة هذه المبادرة بضرورة حماية الشباب من الوسائل التكنولوجية المسببة للإدمان ومخاطر الانجراف نحو التطرف. ويستند النص التشريعي إلى استنتاجات دراسات في علم الأعصاب وعلم النفس تثبت أن مرحلة المراهقة تشكل مرحلة حاسمة في تطور الهوية والتفكير النقدي والتحكم في العواطف. وبحسب الحكومة السلوفاكية، تفرض شبكات التواصل الاجتماعي ضغوطا متزايدة على المراهقين، وخاصة بسبب المعلومات المضللة وبعض المنشورات التي قد تحرض على تطرف وغيرها. ولضمان تطبيق هذا الإجراء، ينص مشروع القانون الحكومي على وضع بروتوكول للتحقق الصارم من العمر عند إحداث أي حساب رقمي.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
1: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
5: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا، نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
4: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
3: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
5: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
6: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
3: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
11: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة، قنجو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
7: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
12: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا اللي جنت منه.
13: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
7: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
14: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعاً بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلاً عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
9: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
15: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
9: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيداني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكلة لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في غرب إفريقيا إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية. في غينيا 269 مليون يورو من بنك الاستثمار والتنمية لتمويل مشاريع مهيكلة. في رواندا 80 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المقاولات. أهلا بكم من جديد. مشروع إقليمي بغلاف مالي يناهز 20 مليون أورو جرى إطلاقه في لومي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا. هذه المبادرة تهدف إلى تقوية صمود المزارع العائلية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
16: المشروع يحمل اسم مشروع تعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا، وتشرف على تنسيقه الوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتمويل مناصفة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وفق ما أفادت به المنظمة الإقليمية في بلاغ لها. وسيتم تخصيص نحو 12 مليون أورو من الغلاف المالي لتمويل مشاريع ميدانية تهدف إلى اختبار الابتكارات الزراعية الإيكولوجية وتعميمها لدى المنتجين. كما استفاد 20 حاملا لمشاريع متعددة الأطراف تم اختيارهم عقب دعوة إقليمية لتقديم المقترحات من منح مالية لتنفيذ مبادرات ترمي إلى تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الإيكولوجية. وخلال حفل إطلاق المشروع جدد ممثلو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الطغولية التزامهم بدعم وتعزيز الفلاحة الإيكولوجية، معتبرين أنها ليست خيارا بل ضرورة ومسارا موثوقا لإرساء فلاحة منتجة وقادرة على الصمود ومستدامة. وفي هذا السياق أوضح المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية كونلاني كانتيفين أن هذا المشروع يشكل استجابة ملموسة للآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على أنظمة الإنتاج وتهدد الأمن الغذائي.
14: نواصل من غينيا. وقعت الحكومة الغينية وبنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقية قرض بقيمة إجمالية تبلغ 269 مليون يورو مخصصة لتمويل مشاريع مهيكلة في قطاعات الصحة والطاقة والبنيات التحتية الطرقية. هذا التمويل سيمكن من إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد محورين طرقيين على مسافة تصل إلى 84 كيلومتر لتعزيز الربط بالمناطق المعنية وتسهيل اتصالها بالطريق الوطنية رقم 1 التي تربط كوناكري بكانكان وباماكو. كما أن هذا المشروع يهدف إلى فك العزلة عن مقاطعة دابولا وكوروسا ودعم تنمية المبادلات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستفيدة. نختم من رواندا. مجلس النواب الرواندي صادق على مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاق قرض بقيمة 80 مليون دولار مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في توسيع فرص تمويل المقاولات والحد من مخاطر الإقراض وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بتنفيذها. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها. وكالة الحوض المائي لسبو تعتزم إطلاق دراسة حول الربط المائي على مستوى الحوض. رواندا تراجع مدونة البناء لتعزيز المدن الخضراء. وصيف 2026 بسويسرا الأكثر حرارة على الإطلاق. أهلا بكم من جديد. أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن قرب إطلاق دراسة تتعلق بفرص وجدوى مشاريع الربط بين الموارد المائية داخل الحوض، وذلك بهدف تعزيز تعبئة الموارد المائية وتدبيرها بشكل مندمج. وتأتي هذه الدراسة في سياق يتسم بضغط متزايد على الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي، وستركز بشكل خاص على الربط بين سدي السهلة وبهودة، وكذلك الربط بين الأحواض الفرعية من أجل تعزيز موارد سد إدريس الأول. تتجه رواندا نحو مراجعة مدونة البناء المعتمدة سنة 2019 التي تحدد المتطلبات الواجب مراعاتها في تصميم المباني وإنجازها، بما يشمل مقتضيات ترسخ البناء الأخضر وتشجع على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتتوقع هيئة الإسكان في رواندا استكمال المراجعة التقنية لهذه المدونة قبل نهاية 2026، وفق ما أفاد به مديرها العام لوسائل إعلام محلية. وقال إن هذه المراجعة تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز التنمية الحضرية الخضراء والمستدامة، لافتا إلى أن المدونة الحالية تتضمن بالفعل عددا من المقتضيات المتعلقة بالاستدامة البيئية. شهدت سويسرا سنة 2026 أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء القياسات، بمتوسط حرارة بلغ 17.2 درجة مئوية بين يونيو وغشت، أي بزيادة قدرها 0.4 درجة مئوية مقارنة بصيف 2003 الذي شهد موجة حر، حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي للأرصاد الجوية والمناخ. وتجاوز المتوسط الوطني المعيار المرجعي للفترة 1991-2020 بثلاث درجات فاصلة أربعة مئوية، فيما بلغ الفارق 4 درجات مئوية في شمال غرب البلاد. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
10: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
20: ريم راديو،
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا، تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على

0: زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
1: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
2: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. الجاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحافظة

المحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء، حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتي المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتيك الرامي إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وترم هذه التظاهرات العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد، خلق فضاء لتلاحقح الأفكار ودعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية، بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلوميات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تنهض بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت تقول انت باغا توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد كيف باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا ديك القصه، يبقى يقول لي كون انا قراها عليا.
4: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يشد القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع أن الوليدات أنهم يقرأوا القصص.
5: في رأيي ديالي كيبان لي أنه الدري يقرا بوحده كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصة ويعرف العبرة اللي في القصة. فمن الأحسن أنه الأباء ولا الوالدين يقرأوا القصة يوصلوا الفكرة، ولا يعطيهم أول قراءة لهم وتاني قراءة مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الأفكار ويفهم الهضرة والكوميونيكاسيون مع والديه.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
8: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر تتذكر ذاتها أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
7: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
2: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
7: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. جاوية. نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيداني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
10: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
9: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
11: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
2: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: تمسكر التنامور تنتصري فتيني وتم زوارو تيوزم من شيران يسلم ذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم ذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم ذا مزوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تمواس نس سيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرن ولاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشانتين من اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو سلمة دام زوارو اني اللانك تمنط انك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي التوزمة من شريق العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكرسة أرثك يا وتي غوسيوين والمود أحمق تسفسيسي ختان ختوجيوين أدور تجد من ميكة هذا سيونول زممتي يسلم ذم زوارو مش تهرد الساعة هذاش النرز من تفلوين مال.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
11: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
2: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو،
16: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
16: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
8: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
7: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
2: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
7: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكر لموكلها الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و 13 فضية و 7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و 5 فضيات و نحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
16: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
19: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
18: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
20: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، كنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
3: اول عام في هذا المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهذه الشعبه ولهذا المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
18: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
22: أهلا بكم مستمعينا في جولة جديدة من أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. ونبدأ جولتنا بقراءة في العناوين. الأولويات الكبرى للدخول الاقتصادي، محور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2026. نمو غير متوقع للاقتصاد بفضل دينامية قطاع الذكاء الاصطناعي ببريطانيا. إلى التفاصيل، ونبدأ جولتنا ببلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث شكلت الأولويات الكبرى للدخول الاقتصادي والرهانات الرئيسية للقطاع الخاص الوطني محور الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم ولايات 2026-2029 الذي انعقد بالدار البيضاء. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
23: الاتحاد وافد في بلاغا بالمناسبة بأن رئيسه مهدي تازي الذي ترأس الاجتماع شدد على ضرورة جعل المقاولة ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محركا أقوى لمرحلة النمو المقبلة في المغرب، بما يسهم في خلق مزيد من القيمة وفرص الشغل وتمكين الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من الاستفادة الكاملة من هذه الدينامية. واستعرض السيد تازي بهذه المناسبة 5 أولويات رئيسية للاتحاد خلال هذا الدخول الاقتصادي، تتمثل في تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيز التنافسية والارتقاء بها وتقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتطوير التشغيل والكفاءات، فضلا عن تدويل المقاولات المغربية وتنويع أسواقها التصديرية. كما ذكر رئيس الاتحاد بأن هذا الدخول الاقتصادي يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للمغرب مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أن عددا من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية تحتل مكانة محورية في الحملة الانتخابية. وأشار أيضا إلى أن الاتحاد يعمل على تحديد الرافعات التي يتعين تفعيلها مع الحكومة المقبلة في إطار حوار بناء ومسؤول بهدف ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفتح مرحلة جديدة من النمو. وخلال اجتماع مجلس الإدارة وطبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، استكمل أعضاء المجلس هيكلة حكمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وستتولى اللجان الموضوعاتية للاتحاد البالغ عددها 22 لجنة طرح القضايا التي تندرج ضمن صلب برنامج الولاية 2026-2029 على رئاسة الاتحاد. وخلص البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الإدارة صادقوا بالتوازي مع ذلك على تعيين أعضاء اللجان الدائمة للاتحاد.
22: إلى موضوع آخر، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 متوقعة تراجع الاستهلاك بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 1.6 مليون في تقديرات غشت الماضي في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار المحروقات. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة أن استهلاك النفط العالمي المتوقع أن يبلغ 102.44 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري مقارنة ب 103.29 مليون برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يؤخر آفاق عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها خلال العام المقبل. ونختم جولتنا من بريطانيا، حيث أفادت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن الاقتصاد المحلي حقق نموا غير متوقع خلال يوليوز الماضي مدعوما بالأداء القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. حفص الحجام في المتابعة.
0: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سجل ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال يوليوز، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره في حدود 0.3% المحققة خلال يونيو الماضي. كما أشارت معطيات الهيئات الإحصائية إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق النمو ذاته خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يوليوز. وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أكدت مديرة الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب ليز ماكيون أن الأداء الإيجابي المستمر لقطاع الخدمات ساهم بشكل رئيسي في دعم النمو، معوضا التراجع الجزئي الذي تم تسجيله في قطاع الإنتاج والبناء خلال الفترة الممتدة لثلاثة أشهر حتى نهاية يوليوز. وأضافت ماكيون أن نشاط برمجة الحاسوب شكل المحرك الأساسي لنمو قطاع الخدمات، مواصلا ديناميته القوية منذ بداية السنة مدفوعا بالنشاط المكثف للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ذات الصلة. وتشكل هذه المؤشرات الإيجابية دعما مهما للتوجهات الاقتصادية للحكومة البريطانية قبيل تقديم التحديث المرتقب للميزانية العامة خلال الشهر المقبل.
22: وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية جولتنا اليوم من أخبار الاقتصاد، في أمان الله.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات.
7: إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
5: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1%

0: حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
1: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
0: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان

0: يفترض أن تتتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. قد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير سيديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التواصل من أهم العمليات الإنسانية اللي كتقوم عليها العلاقات الاجتماعية والمهنية والتربوية، كيسمح للأفراد بتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والمشاعر والأحاسيس، وكيساهم في تحقيق الفهم المتبادل وبناء الثقة والتعاون. إلا أن نجاح عملية التواصل كيرتبط بقدرة الفرد على التعبير الواضح على أفكاره، وأيضا بالقدرة ديالو على الاستماع واحترام الطرف الآخر ومنحو الفرصة الكاملة للتعبير. ومن بين السلوكيات اللي كتأثر سلبا على جودة التواصل مقاطعة الآخرين أثناء الحديث، وهو سلوك يقدر يبان في بعض الأحيان عفوي لكن يمكن يحمل معاه آثار نفسية واجتماعية وتواصلية سلبية. والمقصود بمقاطعة الآخرين أثناء الحديث تدخل فرد في كلام فرد آخر قبل ما يسالي من عرض أفكاره، سواء كانت هذه المقاطعة بالكلام أو بطرح سؤال أو بإبداء تعليق أو بتغيير مسار الحديث، ويمكن تكون المقاطعة متعمدة. ومن اللي يقصد الفرد السيطرة على الحوار وفرض آراءه يقدر يكون الموقف غير متعمد نتيجة التسرع أو الحماس أو الرغبة في إظهار المعرفة، لكن في بعض الأحيان تقدر تكون المقاطعة عندها مبررات بحال حالة الطوارئ أو من اللي يكون هناك سوء فهم خطير وكيحتاج لتصحيح فوري. إلا أن المقاطعة المتكررة وغير الضرورية كتحول المشكل حقيقي أمام التواصل الفعال. وأولى آثار المقاطعة كتمثل في إضعاف الاستماع الفعال بالأفراد، وما كيعنيش سماع الكلمات وإنما الانتباه لمضمونها وفهم مقاصدها ومتابعة تسلسل الأفكار. ومن اللي كيقطع المستمع المتحدث باستمرار كيكون كيمنع اكتمال الفكرة دياله، وهذا كيكون سبب فقدان معلومات مهمة أو تفسير رسالة بصورة ناقصة. والمقاطعة كتخلي في بعض الأحيان المتحدث كيشعر بأن الطرف الآخر ما كيهتمش بكلامه وأن هدفه الأساسي هو الرد وماشي الفهم، والمقاطعة كتأثر أيضا على الجانب النفسي والعاطفي للتواصل. فمن اللي كيتعرض الفرد للمقاطعة بشكل متكرر أكيد غيشعر بأن رأيه غير مهم أو أن حديثه ما كيستحق الاهتمام، فكيحس بالإحباط والتوتر وفقدان الثقة بالنفس، خصوصا إذا كانت المقاطعة في سياقات كتسم بعدم التكافؤ، بحال العلاقة بين الأستاذ والطالب أو المدير والموظف أو الأب والابن دياله. ومع تكرار هذا السلوك يقدر يفضل الفرد الصمت وعدم المشاركة في النقاش، الأمر اللي كيضعف عنده التفاعل والحوار. من جهة أخرى المقاطعة تقدر تكون سبب في تصعيد الخلافات وسوء الفهم، فالحوار الناجح كيقوم على إعطاء كل طرف فرصة للتعبير على الموقف دياله ثم مناقشة الأفكار بطريقة هادئة ومنظمة. أما إذا كان كل طرف كيقاطع الآخر فالحوار كيتحول تدريجيا لمنافسة على الكلام بدل ما يكون وسيلة للوصول للفهم، ويقدر ينتج على هذه الأشكال ارتفاع نبرة الصوت وتبادل الاتهامات وظهور مواقف دفاعية، وكيصبح الوصول لحلول مشتركة أكثر صعوبة، وخطورة المقاطعة كتكون أكثر في البيئات التعليمية. فالعملية التعليمية كتقوم بدرجة كبيرة على الحوار والمشاركة وطرح الأسئلة، وإذا كان الأستاذ كيقاطع الطالب باستمرار هذا الأخير غيكون كيخاف من التعبير على أفكاره أو ارتكاب الأخطاء أمام الآخرين. بالمقابل مقاطعة الطلبة للأستاذ أو لبعضهم البعض بصورة مستمرة كيجعل سير الدرس بطريقة منظمة مستحيل، وكيشتت الانتباه. لذلك احترام أدوار الحديث كيمثل عنصر مهم في بناء بيئة تعليمية صحية فيها تفاعل بين كل الأطراف. في المجال المهني يمكن تأثر المقاطعة على جودة القرارات والعمل الجماعي، يقدر يكون أحد أعضاء الفريق مثلا عنده معلومات مهمة لكن ما كيقدرش يعرضها كاملة بسبب تدخل الآخرين في حديثه، لذلك عملية اتخاذ القرارات تقدر تكون ناقصة أو مبنية على معلومات غير مكتملة. حتى الموظف اللي كيتعرض لمقاطعات حديثه باستمرار أكيد غيشعر بعدم التقدير، وهذا كيأثر في مستوى انخراطه والمشاركة دياله داخل المؤسسة. لذلك احترام وقت المتحدث وحقه في التعبير ماشي مجرد سلوك اجتماعي إيجابي، ولكن هو شرط من شروط التواصل التنظيمي الفعال. فهذا السلوك أكيد وراءه عدة عوامل، منها مثلا التسرع أو الرغبة في السيطرة على الحوار أو ضعف مهارات الاستماع أو الشعور المبالغ فيه بالثقة في الرأي أو الحماس الشديد لموضوع معين. ويقدر يقاطع فرد آخر وهو كيعتقد أنه فهم الفكرة دياله مسبقا، فكيصارع لتقديم الإجابة قبل ما ينتهي المتحدث. وتقدر أيضا تكون المقاطعة نتجة عن عادات اجتماعية أو ثقافية كتختلف من بيئة الأخرى، لذلك معالجة هذا السلوك خاصه أولا إدراك الأسباب دياله والوعي بالآثار اللي غيخليها على الآخرين، وضبط هذا السلوك عند بعض الأفراد خاصه تنمية مجموعة من مهارات التواصل الفعال أهمها الاستماع النشيط والانتظار حتى يسالي المتحدث عاد تقديم الرد، والاستعانة أيضا بالإشارات غير اللفظية اللي كتدل على الانتباه. فمقاطعة الآخرين من السلوكيات اللي كتأثر سلبا على طبيعة العلاقات بين الأفراد وكتزيد من احتمالات سوء الفهم. فالتواصل الحقيقي ما كيقومش على كثرة الكلام وإنما على مهارات أساسية لبناء علاقات إنسانية أكثر توازنا وفاعلية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
3: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
2: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
4: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في 2027، والنظر لإعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
5: طلب من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانجري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
2: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا، تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
7: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في شأن الانتخابي دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
8: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
6: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكلها الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير سيديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين
10: غيم راديو.
8: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
1: غيم راديو.
9: الخبر من المصدر.
8: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
10: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة ونجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
8: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
11: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن الأحسن هذا هو اللي كنت منه.
12: وسائل النقل إحنا كان هنشكون هالشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
8: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
1: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
13: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: أعلنت وزارة التعليم في سلوفاكيا أن الحكومة قدمت رسمياً مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16، وتبرر الحكومة هذه المبادرة بضرورة حماية الشباب من الوسائل التكنولوجية المسببة للإدمان ومخاطر الانجراف نحو التطرف. ويستند النص التشريعي إلى استنتاجات دراسات في علم الأعصاب وعلم النفس تثبت أن مرحلة المراهقة تشكل مرحلة حاسمة في تطور الهوية والتفكير النقدي والتحكم في العواطف. وبحسب الحكومة السلوفاكية، تفرض شبكات التواصل الاجتماعي ضغوطا متزايدة على المراهقين، وخاصة بسبب المعلومات المضللة وبعض المنشورات التي قد تحرض على التطرف وغيرها. ولضمان تطبيق هذا الإجراء، ينص مشروع القانون الحكومي على وضع بروتوكول للتحقق الصارم من العمر عند إحداث أي حساب رقمي.
13: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل.
1: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
2: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
1: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. دوليا كندا تراجع السياسة المناخية يؤخر بلوغ أهداف خفض الانبعاثات. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأثير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
6: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
1: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
5: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. حاليا رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبية و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة وخمس فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. ورياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
9: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. البداية بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مرحلة الدوري التي أسدلت الستارة عن الجولة الأولى، وشهدت ليلة الخميس مواجهة مثيرة وقوية أسفرت عن نتائج كبيرة. في تركيا سقط فنربخشة في فخ التعادل بميدانه أمام إي سي روما الإيطالي بهدف لمثله، وهي نفسه النتيجة التي انتهى على وقعها لقاء بي إس في إيندهوفن الهولندي أمام ضيفه شختر دونيتسك الأوكرانية. ومن إيطاليا حقق نادي كومو أول فوز له في أول مباراة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني برباعية مقابل هدف، فيما اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بودو غليمت بخماسية نظيفة التحق على إثرها بصفوة المقدمة. وبإنجلترا مانشستر يونايتد يحقق الانتصار على فريق صباح الأزهرية برباعية دون رد، فيما اختتمت الأمسية بفوز صعب لنادي لونس من ميدان سلافيا براها التشيكية بثلاثية مقابل هدفين. وطنيا، وضع المكتب المسير لنادي المغرب التطواني لكرة القدم هدف بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير ضمن أولوياته الأساسية تحضيرا للموسم الرياضي الجديد. رئيس نادي المغرب التطواني محمد الجدعوني أبرز خلال ندوة صحفية بمقر النادي بتطوان أن النادي أبرم تعاقدات وازنة وفق دراسة دقيقة لاحتياجات التركيبة البشرية والمراكز التي تتطلب تعزيزا، مبرز أن القيمة الإجمالية للانتدابات المبرمة قبل بداية الموسم الحالي تتماشى مع الإمكانيات المتاحة في الظرفية الراهنة. وفي خبر آخر، بصم المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت سن 18 على مشاركة متميزة في البطولة العربية لألعاب القوى في دورتها 12، والتي اختتمت منافستها بالقاهرة بعدما احتل المرتبة الثانية في الترتيب العام، حيث عرفت هذه المنافسات تألق المنتخب الوطني وتسجيل نتائج لافتة في مختلف مسابقات المضمار والميدان بحصيلة 24 ميدالية موزعة بين 10 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، الألمانية ألكسندر زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب فلاشينغ ميدوز للمرة الثالثة في مسيرته عقب فوزه السهل على الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 7-5 و6-1، ويلتقي زفيريف بذلك في مواجهة نصف نهائي مع الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل إثر انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوكس خلال المجموعة الثالثة من مباراتهما. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
8: مرحبا بك أستاذي هشام.
7: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتسبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التسبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تطبيق، ما عدا لا توافق الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا على شي مبلغ ديال التطبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع يعني في إرجاع ذلك التطبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتسبيق من كي تعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
8: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية لديك العقار، وتلك تعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى لا بغيتي تتراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد. فتا لا تراجع، بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش الا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
7: نعم.
8: إلا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع داك السيد وكان باغي يخدم عندك التطبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق يشوف الوضعية القانونية ديال داك العقار وشوف الوضعية.

0: ديالي واضح والتسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
1: لا هو العربون هو معرف قانون التزامه العقود، هو معرف انه الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو. ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ما كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع، في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات، ما كنهضروش على الاستثناء لان الاستثناء لا يقاسوا عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداول. فهذاك البائع كيجي بالنيه انه يبيع والمشتري كيجي بالنيه انه يشري، وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
0: نعم
1: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التصبيق.
0: نعم
1: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التصبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا تبيناتهم،
0: واش داك التصبيق غادي يرجع ما غايرجعش
1: المصير ديالو؟ نعم
0: نعم.
1: واش التصبيق الا ما تماتش العام يقول لا سيدي انا انا شاري ولا كنقول انا بائع؟ لا سيدي حنا دا الاحتمال وارد دائما. نعم. داك الاحتمال وارد. حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقعو.
0: نعم
1: خصو يدير كاع هذيك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا لديك الحاله شنو اتفاق، ماشي حتى من بعد عاد عادي مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعادي يوليو يتفاهموا بيناتهم لا رد ديال الفلوس لا ما نردكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا المساله الا كان مثلا تسبيق، واخا ما يكونش تسبيق في حاله عدم اتمام الوعد بالبيع، واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر؟
0: نعم.
1: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه، يعني حنا ما نكتبش انا كلمه عربون مثلا عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب لي 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حاله عدم اتمام البيع فانه هذاك
0: المبلغ شنو غادي شنو المآل ديالو.
1: نعم. الفائده البائع كتعوض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره، خصها تكون محدده. وما نساش واحد القضيه، المبلغ ديال التعويض الا كان اتفقوا بيناتهم التعويض، وفي حاله اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون داك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لان المشتري قليل باش كنخلي المشتري كيطلب التعويض.
0: نعم.
1: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ ملي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي انا هذا العقار عندي انا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البيع ويبقى شادني شهرين ثلاث شهور، الا ما كملش معايا راه ضرني. نعم. راضي يعني في سميتو، دونك الا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه. لان كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد العقار واحد العقار في واحد المنطقه اللي مطلوبه جدا ومي كيلتزم مع واحد راه الا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر. فديك الحاله كيقول المشتري واش انا لا ما كملتيش معايا عطيني تعويض، كندونوها في
0: العقد. نعم.
1: ودائما كنذكرهم بواحد المساله، واحد الماده كاينه في قانون التزامات العقود اللي هي الماده 264.
0: نعم.
1: اللي كت الا كان شي تعويض على الضرر وخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظره على ذاك التعويض، الا بان ليه ذاك القاضي الا بان ذاك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه، ولا بان ليه ناقص
0: قليل ربما يزيد فيه. نعم ممتاز الاستاذ منتصر، وهذه نقط مهمه اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقه. لكن قبل ذلك، لانك يعني جبتي واحد النقطه اللي هي مساله ارجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش، العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا. لكن تكلمتي في هذا الاطار على واحد المسألة اللي هي قلتي محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق. يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبة الموثق ربما أنه كيوقع فيهم إشكالات، لكن ولا تعطاو في المحاسبة ديال الموثق على الأقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كنعنيو بالمحاسبة ديال الموثق؟
1: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم، ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء فاتح يوليو 2026، اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط انه الثمن خصو يكون تأدى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونه العمل الضرائب في الماده 193 الا ما خانتنيش الذاكره.
0: نعم.
1: فكتقول كي الا كان اي اداء ديال الثمن ما مرش بهذه الطرق اللي هي منصوص عليها قانونا، يعني بالشيك باري نون دوصابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بليزيفيت كوميرس، ممكن واحد العدد ديال ديال ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كتبان بانه استاذ منتصر خلص استاذ هشام.
0: نعم.
1: يعني كتبان بان سميتو فالتمن خصو يتادى بهذه الطريقه. الثمن ما تاداش بهذه الطريقه، يعني مثلا كيجي كيقول سيدي انا خلص وعطيت واحد 10 مليون، هذاك المبلغ ديك 10 مليون اللي خلصوا بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد
0: الضريبه
1: اضافي ديال التسجيل، رسم ديال التسجيل. يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4%، هذيك 10 مليون اللي عطيتوها بيناتكم وما داش بطريقه يعني بتحويل بنك

0: بانكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره كتخلص عليها 21% اضافيه. هذا الشيء هذا مقتضى بقيام جديد راه دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يوليوز 2026. هذه بين قوسين. باش نرجعوا للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا موثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32/09 فهو مفتوح لدى صندوق الاداء والتدبير.
1: نعم.
0: السي دي جي. وهذاك الحساب فيه دي سو كونط. كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي دي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد ولا فيه شي اجراءات ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه. ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل الدخول ديال القانون كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بنكير نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي خاصه ديك
1: العمليه ديال داك العقار المعين
0: واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق الاداء والتدبير فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجهوي الموثقين وديال النيابه العامه.
1: نعم.
0: حمايه الحقوق للمواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه يعني الموثق مثلا هذاك التطبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق الاداء والتدبير وكيبقى في صندوق الاداء والتدبير.
1: نعم.
0: حتى تتكمل عمليه البيع. الا جاب الله ما كملتش العمليه ديال البيع وقع اختلاف وسيبقى شي يكملوا ويسنيوا الفسخ في نهار وكياخذوا الشيك ديالو كيمشي بحالاته.
1: نعم.
0: الا عطيتي التطبيق بيناتكم ها هما العواقب. اول حاجه قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
1: نعم عن طريق الشيك واللي كل شيء الطرق الاخرى.
0: المشكل هو انه الا مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير وهو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه.
1: نعم.
0: يقولك انا بغيت نردك فلوس كوني صبر معايا تنبيع.
1: تماما. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التسبيق من الافضل على انه يتعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري لا ديال الواعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدرجه فين ما السيد مثلا اللي عطى التسبيق ما خرجلوش القرض العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش داك العقار
0: ربما انه
1: ما كانش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التسبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد وبغى يرجعو كيصعب عليه
0: طبعا
1: كيف ما قلتي ابسط الامور قول له وديت انا مشيت نشري شي عقار اخر وعطيتو انا التسبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش غادي تصبر عليا هادي بحسن النيه. اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه ها هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه مضمونين. فلوس مضمونين كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد يعني مباشره غادي يرجع للمستفيد مباشره
0: التوقع ديال الفسخ كياخذ له الشيك ديالو.
1: نعم كياخذ له الشيك ديالو
0: لان الفلوس محطوطين في صندوق الاداء والتدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
1: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا قلتي انه لا كان يعني نصيتوا في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض يعني ديك الاطراف كتمشي يعني هذا المحكمه ولا ما كانش اتفاق بعضياتهم.
0: لا دابا المحكمه كيمشي ولا ما كانش اتفاق الا كان اختلاف لان دابا
1: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش.
0: نعم لانه هو في الاول كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه وكيكون شويه كيكونوا شويه التنازلات لانه هو واحد باغي يشري واحد باغي يبيع يقدر مثلا بداك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع طلب ليه شي شروط وقبلها هو.
1: نعم.
0: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصا ما نساوش هاد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق.
1: نعم.
0: واللي كان مثلا غير تعويض ديال 20000 درهم ونهار الاول قبلو ومن بعد قال لك لا زدنا بزاف ديال 20000 درهم حقو.
1: نعم. تقدر
0: اسيد سميتو راه الا كان رافض راه حقه يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه حتى
1: ولا اتفقوا
0: ولكن اتفقوا بيناتهم
1: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثقه كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
0: وعطي ديك السيد نعم. تفاهمت معنا نعطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطى لي الله يرحم باك
1: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع
0: وكيفسخ الوعد
1: وهذه من الايجابيات ديال نعم. ايداع مبلغ تسبيق داخل نعم. المحاسبات او في محاسبه نعم. الموثق نعم. وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى نعم. استاذي الفاضل بالنسبه للتسبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق نعم. في الحلقه المقبله ان شاء الله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
0: مرحبا أستاذ الشام.
1: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتيك الرامي إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وترم هذه التظاهرات العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد خلق فضاء لتلاحق الأفكار ودعم بدعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلومات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
2: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
1: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
3: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولاي يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطات رودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم عمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سالس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا تنشتوك أيتبها إنس كانت ملول تزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوجدور العيون ترفايا. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عمالتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت بروق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف فتتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيليني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين، التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية، خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤثرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
10: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة
11: الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
3: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
11: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولى يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطا ترودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم عمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سالس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا تنشتوك أيتبها إنسكانيت ملول تزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوجدور العيون ترفايا. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكلها الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا، نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت بروق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية لفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
12: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي و والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
13: وصولا ل 8 شتنبر 2021، آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. في الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: أخبار المغرب والعالم.
14: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
17: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
16: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات:
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميزنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نين غميزن غما براديو غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
10: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
11: في الشأن الانتخابي دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلاحه.

0: السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
1: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة: الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
0: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولى يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطا ترودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم عمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سلس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا وتنان شتوك أيتبها إنس كانت ملول تيزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوشدور العيون ترفاية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عمالتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكلها الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة

0: محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف فتتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتي المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السليني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية لفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت تقول انت باغا توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا ديك القصه، يبقى يقول لي كون انا قرايه عليا.
2: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما قدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يشد القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع أن الوليدات أنهم يقرأوا القصص.
3: في رأيي ديالي كيبان لي أنه الدري يقرأ بوحده كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصة ويعرف العبرة اللي في القصة. فمن الأحسن أن الأباء ولا الوالدين يقرأوا القصة يوصلوا الفكرة، ولا يعطيهم أول قراءة لهم وتاني قراءة مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الأفكار ويفهم الهضرة والكوميونيكاسيون مع والديه.

0: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
1: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
0: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
2: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
3: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
0: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
6: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية، والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
5: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
7: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لإعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
8: طلب من الحكومة اللي تكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانجري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
5: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين. غريم راديو.
9: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غريم راديو. غريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
10: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب نهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطيعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية.
11: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
12: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
11: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولى يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطات رودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سلس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا وتنان شتوك أيتبها إنس كانت ملول تيزنيت برسليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوجدور العيون ترفاية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عمالتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على جراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتي المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السليني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكلة لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
9: غيم راديو، الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
17: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
12: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
15: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
15: غيم راديو،
18: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
10: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
16: في شأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطيعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية.
11: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
11: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولا يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الصزاق الصبارة طاطات رودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم معاملة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سالس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا تنان شتوك أيتبها إنس كانت ملول تزنيت برسليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الدهب بوجدور العيون ترفايا. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عمالتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص الشكاية، سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا، نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دولياً، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلباً على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدافئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية لفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.

0: فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت وزارة التعليم في سلوفاكيا أن الحكومة قدمت رسمياً مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16. وتبرر الحكومة هذه المبادرة بضرورة حماية الشباب من الوسائل التكنولوجية المسببة للإدمان ومخاطر الانجراف نحو التطرف. ويستند النص التشريعي إلى استنتاجات دراسات في علم الأعصاب وعلم النفس تثبت أن مرحلة المراهقة تشكل مرحلة حاسمة في تطور الهوية والتفكير النقدي والتحكم في العواطف. وبحسب الحكومة السلوفاكية تفرض شبكات التواصل الاجتماعي ضغوطا متزايدة على المراهقين وخاصة بسبب المعلومات المضللة وبعض المنشورات التي قد تحرض على التطرف وغيرها. ولضمان تطبيق هذا الإجراء ينص مشروع القانون الحكومي على وضع بروتوكول للتحقق الصارم من العمر عند إحداث أي حساب رقمي.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. البداية بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مرحلة الدوري التي أصدرت الستارة عن الجولة الأولى، وشهدت ليلة الخميس مواجهة مثيرة وقوية أسفرت عن نتائج كبيرة. في تركيا سقط فنربخشة في فخ التعادل بميدانه أمام إي سي روما الإيطالي بهدف لمثله، وهي نفسه النتيجة التي انتهى على وقعها لقاء بي إس في إيندهوفن الهولندي أمام ضيفه شختار دونيتسك الأوكرانية. ومن إيطاليا حقق نادي كومو أول فوز له في أول مباراة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني برباعية مقابل هدف، فيما اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بودو غليمت بخماسية نظيفة التحق على إثرها بصفوة المقدمة. وبإنجلترا مانشستر يونايتد يحقق الانتصار على فريق صباح الأزهرية برباعية دون رد، فيما اختتمت الأمسية بفوز صعب لنادي لونس من ميدان سلافيا براها التشيكية بثلاثية مقابل هدفين. وطنيا، وضع المكتب المسير لنادي المغرب التطواني لكرة القدم هدف بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير ضمن أولوياته الأساسية تحضيرا للموسم الرياضي الجديد. رئيس نادي المغرب التطواني محمد الجدعوني أبرز خلال ندوة صحفية بمقر النادي بتطوان أن النادي أبرم تعاقدات وازنة وفق دراسة دقيقة لاحتياجات التركيبة البشرية والمراكز التي تتطلب تعزيزا، مبرز أن القيمة الإجمالية للانتدابات المبرمة قبل بداية الموسم الحالي تتماشى مع الإمكانيات المتاحة في الظرفية الراهنة. وفي خبر آخر، بصم المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت سن 18 على مشاركة متميزة في البطولة العربية لألعاب القوى في دورتها 12 والتي اختتمت منافستها بالقاهرة. بعدما احتل المرتبة الثانية في الترتيب العام، حيث عرفت هذه المنافسات تألق المنتخب الوطني وتسجيل نتائج لافتة في مختلف مسابقات المضمار والميدان بحصيلة 24 ميدالية موزعة بين 10 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، الألمانية ألكسندر زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب فلاشينغ ميدوز للمرة الثالثة في مسيرته عقب فوزه السهل على الهولندي بوتيك فان دي زانتس خولب بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 7-5 و6-1، ويلتقي زفيريف بذلك في مواجهته نصف نهائية مع الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل إثر انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوكس خلال المجموعة الثالثة من مباراتهما. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
3: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتابعين المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في الشأن الانتخابي دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات

0: وكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله المسؤول أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولى يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطا ترودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم معاملة سمكنا سوق الميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سلس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا وتنان شتوك أيتبها إنس كانت ملول تيزنيت برسليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الدهب بوجدور العيون ترفايا. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050.

0: 50. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتي المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبية و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضية ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير صيني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكلة لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. التواصل من أهم العمليات الإنسانية اللي كتقوم عليها العلاقات الاجتماعية والمهنية والتربوية، كيسمح للأفراد بتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والمشاعر والأحاسيس، وكيساهم في تحقيق الفهم المتبادل وبناء الثقة والتعاون. إلا أن نجاح عملية التواصل كيرتبط بقدرة الفرد على التعبير الواضح على أفكاره، وأيضا بالقدرة ديالو على الاستماع واحترام الطرف الآخر، ومنحو الفرصة الكاملة للتعبير. ومن بين السلوكيات اللي كتأثر سلبا على جودة التواصل مقاطعة الآخرين أثناء الحديث، وهو سلوك يقدر يبان في بعض الأحيان عفوي لكن يمكن يحمل معاه آثار نفسية واجتماعية وتواصلية سلبية. والمقصود بمقاطعة الآخرين أثناء الحديث تدخل فرد في كلام فرد آخر قبل ما يسالي من عرض أفكاره، سواء كانت هذه المقاطعة بالكلام أو بطرح سؤال أو بإبداء تعليق أو بتغيير مسار الحديث، ويمكن تكون المقاطعة متعمدة. ومن اللي كيقصد الفرد السيطرة على الحوار وفرض آراءه يقدر يكون الموقف غير متعمد نتيجة التسرع أو الحماس أو الرغبة في إظهار المعرفة، لكن في بعض الأحيان تقدر تكون المقاطعة عندها مبررات بحال حالة الطوارئ أو من اللي كيكون هناك سوء فهم خطير وكيحتاج لتصحيح فوري، إلا أن المقاطعة المتكررة وغير الضرورية كتحول المشكل حقيقي أمام التواصل الفعال. وأولى آثار المقاطعة كتمثل في إضعاف الاستماع الفعال بالأفراد، وما كيعنيش سماع الكلمات وإنما الانتباه لمضمونها وفهم مقاصدها ومتابعة تسلسل الأفكار، ومن اللي كيقطع المستمع المتحدث باستمرار كيكون كيمنع اكتمال الفكرة دياله، وهذا كيكون سبب فقدان معلومات مهمة أو تفسير رسالة بصورة ناقصة. والمقاطعة كتخلي في بعض الأحيان المتحدث كيشعر بأن الطرف الآخر ما كيهتمش بكلامه وأن هدفه الأساسي هو الرد وماشي الفهم. والمقاطعة كتأثر أيضا على الجانب النفسي والعاطفي للتواصل، فمن اللي كيتعرض الفرد للمقاطعة بشكل متكرر أكيد غيشعر بأن رأيه غير مهم أو أن حديثه ما كيستحقش الاهتمام، فكيحس بالإحباط والتوتر وفقدان الثقة بالنفس، خصوصا إذا كانت المقاطعة في سياقات كتسم بعدم التكافؤ بحال العلاقة بين الأستاذ والطالب أو المدير والموظف أو الأب والابن ديالو. ومع تكرار هذا السلوك يقدر يفضل الفرد الصمت وعدم المشاركة في النقاش، الأمر اللي كيضعف عنده التفاعل والحوار. من جهة أخرى المقاطعة تقدر تكون سبب في تصعيد الخلافات وسوء الفهم، فالحوار الناجح كيقوم على إعطاء كل طرف فرصة للتعبير على الموقف دياله ثم مناقشة الأفكار بطريقة هادئة ومنظمة. أما إذا كان كل طرف كيقاطع الآخر فالحوار كيتحول تدريجيا لمنافسة على الكلام بدل ما يكون وسيلة للوصول للفهم، ويقدر ينتج على هذه الأشكال ارتفاع نبرة الصوت وتبادل الاتهامات وظهور مواقف دفاعية، وكيصبح الوصول لحلول مشتركة أكثر صعوبة. وخطورة المقاطعة كتكون أكثر في البيئات التعليمية، فالعملية التعليمية كتقوم بدرجة كبيرة على الحوار والمشاركة وطرح الأسئلة، وإذا كان الأستاذ كيقاطع الطالب باستمرار هذا الأخير غيكون كيخاف من التعبير على أفكاره أو ارتكاب الأخطاء أمام الآخرين. بالمقابل مقاطعة الطلبة للأستاذ أو لبعضهم البعض بصورة مستمرة كيجعل سير الدرس بطريقة منظمة مستحيل وكيشتت الانتباه، لذلك احترام أدوار الحديث كيمثل عنصر مهم في بناء بيئة تعليمية صحية فيها تفاعل بين كل الأطراف. في المجال المهني يمكن تأثر المقاطعة على جودة القرارات والعمل الجماعي، يقدر يكون أحد أعضاء الفريق مثلا عنده معلومات مهمة لكن ما كيقدرش يعرضها كاملة بسبب تدخل الآخرين في حديثه، لذلك عملية اتخاذ القرارات تقدر تكون ناقصة أو مبنية على معلومات غير مكتملة. حتى الموظف اللي كيتعرض لمقاطعات حديثه باستمرار أكيد غيشعر بعدم التقدير، وهذا كيأثر في مستوى انخراطه والمشاركة دياله داخل المؤسسة. لذلك احترام وقت المتحدث وحقه في التعبير ماشي مجرد سلوك اجتماعي إيجابي، ولكن هو شرط من شروط التواصل التنظيمي الفعال. فهذا السلوك أكيد وراء عدة عوامل، منها مثلا التسرع أو الرغبة في السيطرة على الحوار أو ضعف مهارات الاستماع أو الشعور المبالغ فيه بالثقة في الرأي أو الحماس الشديد لموضوع معين. ويقدر يقاطع فرد آخر وهو كيعتقد أنه فهم الفكرة دياله مسبقا، فكيصارع لتقديم الإجابة قبل ما ينتهي المتحدث. وتقدر أيضا تكون المقاطعة نتجة عن عادات اجتماعية أو ثقافية كتختلف من بيئة الأخرى، لذلك معالجة هذا السلوك خاصه أولا إدراك الأسباب دياله والوعي بالآثار اللي غيخليها على الآخرين، وضبط هذا السلوك عند بعض الأفراد خاصه تنمية مجموعة من مهارات التواصل الفعال أهمها الاستماع النشيط والانتظار حتى يسالي المتحدث عاد تقديم الرد، والاستعانة أيضا بالإشارات غير اللفظية اللي كتدل على الانتباه. فمقاطعة الآخرين من السلوكيات اللي كتأثر سلبا على طبيعة العلاقات بين الأفراد وكتزيد من احتمالات سوء الفهم. فالتواصل الحقيقي ما كيقومش على كثرة الكلام وإنما على مهارات أساسية لبناء علاقات إنسانية أكثر توازنا وفاعلية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027، مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
4: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
3: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب نهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
5: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا، ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
3: في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولاي يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطات رودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم عمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر الرباط سلس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادير إذا تنشتوك إتباها إنس كانت ملول تزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوجدور العيون ترفايا. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عمالتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاويا، نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الصحة في تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. أبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت بروق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف فتتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السليني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
2: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
5: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
6: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
7: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هالشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
5: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ريم راديو. ريم راديو.
8: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
9: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
5: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24، منها 4 ذهبيات. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027، مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء الحلاق.
3: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
2: في الشأن الانتخابي، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجاري. وحضر السيد بن كيران في كلمة خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 من العزوف الانتخابي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التواصل المباشر مع الهيئة الناخبة. وأكد أن صمود الحزب ونهوضه من جديد يعود بالأساس إلى استقلالية قراره وصلابة مرجعيته وارتباطه العضوي بالمواطنين الذين يمتلكون وعيا يمكنهم من اختيار النخب الوطنية المخلصة. كما دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي محمد نبيل بن عبد الله إلى الانخراط الإيجابي في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه يسعى إلى أن يكون بديلا سياسيا قادرا على كسب رهان المرحلة. وأوضح في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الانخراط الإيجابي في هذه الاستحقاقات من شأنه إحداث قطيعة مع الوضع القائم عبر دعم القوى السياسية التي تحمل طموحا جادا لتغيير السياسات العمومية وتأسيس مسار سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع والنماء على كافة فئات المواطنين. وأضاف أن حزب التقدم الاشتراكي يراهن في هذه الانتخابات على نخب سياسية متجددة ومؤهلة تتشكل أساسا من الطاقة الشابة والنساء والأطر والكفاءات، فضلا عن الفاعلين الجمعويين والمناضلين ذوي التجربة الميدانية. في سياق التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كوريزو أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. عبد اللطيف بن طلب في المتابعة.
4: أوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين، ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
2: في السياق نفسه أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفوريو جينيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جينيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله المسؤول أوليت أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح والرحامنة ومولا يعقوب وتونات ووزان وفاس الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال السزق الصبارة طاطات رودان القنيطرة صديق قاسم سيدي سليمان خريب كاستات شيشة وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم عمالة مكناس قلميم سيدي إفني الصويرة مديونة أنوصر رباط سلس خيرات ميرا الجديدة أسفي أقادر إذا وتنان شتوك أيتبها إنس كانت ملول تزنيت برسليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية خنيفرة والعرائش. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وجدها بوشدور العيون ترفايا. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة الأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبع للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها. اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في ندوة صحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنت الشكاية من قبل. جاوية نظمت مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال سنة 2026 من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. ويروم هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير 2026 في إطار الأنشطة الأكاديمية لمدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة في تقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة. دوليا، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة ألا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. وأبرزت الدراسة أن التغيرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، مما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. وكانت كندا قد التزمت بخفض انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات سنة 2005، غير أن المعهد يرى استنادا إلى توقعاته المحدثة أن تحقيق هذا الهدف قد يتأخر إلى سنة 2050 في وقت لا يزال فيه بلوغ الحياد الكربوني يشكل تحديا أكبر. وثقافيا، افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. وينظم هذا الحدث الثقافي بمبادرة من جمعية الكاميليون للفنون وبشراكة مع المديرية الجوية لقطاع الثقافة ومؤسسة علي زوا المركز الثقافي نجوم فاس المدينة، تحت شعار من دفتر الرسم إلى التعبير الفني، ويتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف فتتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة تحمل أبعادا فلسفية وجمالية متكاملة. رياضيا، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رصيدها من الميداليات إلى 24 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية الأحد. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، فيما فاز بالميدالية الفضية الخمس كل من هيثم أفقر في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير السليني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميساء تاركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وعبد الرحمن شاكير. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئات الرياضية الدولية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة أسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي ومنائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح أسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. وإذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة أسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخارية من تشكيل الطين إلى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا أن نقول في أسفي لا يصنع الفخار فقط بل تصنع ذاكرة المدينة. ولا يمكن أن نذكر أسفي دون أن نتحدث عن البحر، فالمحيط الأطلسي جزء أساسي من شخصية المدينة ومنها من أبرز معالمها، كما ارتبطت حياة سكانها منذ زمن طويل بالصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهة البحرية فرصة للاستمتاع بالهواء الأطلسي ومشاهدة حركة البحر والقوارب والتقاط صور جميلة كتستعد فيها المدينة حضورها البحري المميز. وإذا قررتم زيارة هذه المدينة فهناك مجموعة من الأماكن اللي كتستحق الاكتشاف، من بينها المدينة القديمة وأزقتها التقليدية، القصبة والمعالم التاريخية المرتبطة بالمدينة، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعة الخزفية المحلية، الأسواق التقليدية لاكتشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية. وكل محطة من هذه المحطات تحكي جزء من قصة هذه المدينة. وبعد جولة طويلة لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الأسفي كيجعل السمك والمأكولات البحرية جزء مهم من المائدة المحلية. ويمكن للزائر أن يستمتع بأطباق السمك الطازج إلى جانب الأكلات المغربية التقليدية في تجربة كتجمع بين نكهة البحر وأصالة المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينة أسفي، لكن حكاية المدينة لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء جديد مع مدينة مغربية جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
6: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا بك أستاذي هشام.
9: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتسبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التسبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تسبيق ما عدا لا توافق الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا على شي مبلغ ديال التسبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع يعني في إرجاع ذلك التسبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتسبيق ملي كيتعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
10: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه في واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية لديك العقار، وتاني كتعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى لا بغيتي تراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد. فتا لا تراجع بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش اذا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
9: نعم.
10: إذا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع داك السيد وكان باغي يخدم عندك التسبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق شوف الوضعية القانونية ديال داك العقار وشوف الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التسبيق وتذكر ديك الساعة في العقد
9: طبعًا. ديال الوعد بالبيع. طبعًا. نعم واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تسبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر. كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون. لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش تماما. فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
10: لا هو العربون هو معرف قانون التزامات والعقود، هو معرف انه جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو. ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه، كاين استثناءات ما كنهضروش على الاستثناء، لان الاستثناء لا يقاس عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداول. فهذاك البائع كيجيب النية انه يبيع والمشتري كيجيب النية انه يشري، وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
9: نعم،
10: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التصبيغ.
9: نعم،
10: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التصبيغ لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا تبيناتهم،
9: واش داك التصبيغ غادي يرجع ما يرجعش
10: المصير ديالو؟ نعم
9: نعم،
10: واش التصبيغ الا ما تماتش العمل وكلا سيدي انا انا شاري ولا كلا انا بايع؟ لا سيدي، حنا دا الاحتمال وارد دائما، داك الاحتمال وارد. حنا وحنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقعه.
9: نعم،
10: خصو يدير كاع ديك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق، ماشي حتى من بعد، ماشي حتى من بعد عادي مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعادي يوليو يتفاهموا بيناتهم، لا ردي الفلوس لا ما نعطيكش فلوس.

0: المبلغ ديال التعويض إذا كان تفقوا بيناتهم التعويض، وفي حالة اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون داك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لأن المشتري قليل باش كنلقى المشتري كيطلب التعويض.
1: نعم.
0: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ مي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي أنا هذا العقار عندي أنا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البيع ويبقى شادني شهرين ثلاث شهور، إلا ما كملش معايا راه ضرني.
1: نعم.
0: راضي يعني في سميتو، دونك إلا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه. لان كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد عقار واحد العقار فواحد المنطقه اللي مطلوبه جدا ومي كيلتزم مع واحد، راه الا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر. فديك الحاله كيقول المشتري واش انا ما كملتيش معايا عطيني عطيني تعويض، كندونوها في
1: العقد. نعم.
0: وبدا ايمان كنذكرهم بواحد المساله، واحد الماده كاينه في قانون التزامات العقود اللي هي الماده 264.
1: نعم.
0: اللي كت الا كان شي تعويض على الضرر وخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظرة على ذلك التعويض، إلا بالي ذلك القاضي إلا بالي ذلك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه، ولا بالي
1: قليل ربما يزيد فيه.
0: يزيد فيه.
1: نعم. ممتاز الأستاذ منتصر، وهذه نقاط مهمة اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقة.
0: نعم.
1: لكن قبل ذلك، لأنك يعني جبتي واحد النقطة اللي هي مسألة إرجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا.
0: نعم.
1: لكن تكلمتي في هذا الإطار على واحد المسألة اللي هي قلتي محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق. يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبة الموثق ربما أنه كيوقع فيهم إشكالات، لكن ولا تعطاو في المحاسبة ديال الموثق على الأقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كنعنيو بالمحاسبة ديال الموثق؟
0: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم، ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط انه الثمن خصو يكون تأدى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونه العمل الضرائب في الماده 193 الا ما خانتنيش الذاكره.
1: نعم.
0: فكتقول لك الا كان اي اداء ديال الثمن ما مرش بهذه الطرق اللي هي منصوص عليها قانونا، يعني بالشيك باري نوندوسابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بلي زيفي دو كوميرس، ممكن واحد العدد ديال ديال ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كي كتبان بانه استاذ منتصر خلص استاذ هشام.
1: نعم.
0: يعني كتبان بان سميتو فالثمن خصو يتادى بهذه الطريقه. الثمن اللي ما تاداش بهذه الطريقه، يعني مثلا كيجي كيقول سيدي انا خلص عطيت واحد 10 المليون، هذاك المبلغ ديك 10 المليون اللي خلصتو بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد
1: ديال الضريبه،
0: رسم ديال الضريبه. نعم. اضافي ديال التسجيل، رسم ديال التسجيل، يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4% هذيك 10 المليون عطيتوها بيناتكم وما داش بطريقه يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره.
1: نعم.
0: كتخلص عليها 1% اضافيه. هذا الشيء هذا مقتضى بقي الله جديد راه دخل حيث تنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026. هذه بين قوسين باش نرجعوا للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا موثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32/2009 فهو مفتوح لدى صندوق اداء والتدبير.
1: نعم.
0: لاسيديجي. وهذاك الحساب فيه دي سو كونط، كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي يبيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه.
1: نعم.
0: طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد ولا فيه شي اجراءات، ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه، ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل ندخل ديال القانون كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بونكير.
1: نعم.
0: نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا، دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
1: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين.
0: واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق اداء التدبير فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجوي للموثقين وديال النيابه العامه.
1: نعم.
0: حمايه لحقوق المواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه، يعني الموثق مثلا هذاك التسبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق اداء التدبير وكيبقى في صندوق اداء التدبير.
1: نعم.
0: حتى تتكمل عملية البيع. إلا جاب الله ما كملتش العملية ديال البيع وقع اختلاف وسيدي مبقاوش يكملوا ويسنيوا الفسخ في نهار وكياخذوا الشيك ديالو كيمشي بحالته.
1: نعم.
0: إلا عطيتيه التسبيق بيناتكم ها هما العواقب. أول حاجة قلنا التسجيل زايد إلا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكية اللي
1: نعم عن طريق الشيك والشيك إلى آخره والطرق الأخرى.
0: المشكل هو انه الى مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير وهو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه.
1: نعم.
0: يقولك انا بغيت نرد ديك الفلوس كوني صبر معايا تنبيع.
1: تماما. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بيتي اللي يعني انك

0: ديجا كتبسط القول حولها الأستاذ منتصر، قلت على أنه مبلغ ديال التطبيق من الأفضل على أنه تعطى في المحاسبة ديال الموثق، ووضحت شنا هي المحاسبة ديال الموثق لأنها كتضمن الحقوق وخاصة كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري، لا ديال الوعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العملية ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل، لدرجة فين ما السيد مثلا اللي عطى التطبيق ما خرجلوش القرض العقاري ديالو تمام، ما خرجلوش الكريدي، ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به، ما تبعلوش داك العقار،
1: وربما
0: ما كلاش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التطبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر، عطاه مباشره للواعد وبغى يرجعو كيصعب عليه.
1: طبعا
0: كيف ما قلتي ابسط الامور، قول له انت انا مشيت نشري شي عقار اخر وعطيتو حتى انا التصبيق تصرفت فيه، بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه، انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش.
1: نعم.
0: غادي تصبر عليا هادي بحسن النيه.
1: نعم.
0: اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك، سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه، ها انت هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه تم فلوسك مضمونين. كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد، يعني مباشره انا غادي يرجع للمستفيد مباشره،
1: التوقع ديال الفسخ كياخذ له شيك ديالو.
0: نعم كياخذ له شيك ديالو
1: لان الفلوس محطوطين. نعم. في الصندوق اداء التدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد،
0: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا.
1: نعم.
0: قلتي انه لا كان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض.
1: نعم.
0: يعني ديك الاطراف كتمشي شيء يعني هذا المحكمه ولا ما كانش اتفاق بعضياتهم؟
1: لا دابا المحكمه كيمشي ما كانش اتفاق، الا كان اختلاف، لان دابا
0: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش.
1: نعم لانه هو في الاول ملي كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل، كيكون متحمس شويه.
0: نعم.
1: وكيكون شويه كيكونوا شويه التنازلات لانه واحد باغي يشري واحد باغي يبيع، يقدر مثلا داك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع يطلب ليه شي شروط وقبلها هو.
0: نعم.
1: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو، وخاصه ما نساوش واحد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق.
0: نعم.
1: وني كان مثلا غير تعويض ديال 20000 درهم والنهار الاول قبلو ومن بعد قال لا زدنا بزاف ديال 20000 درهم حقو. نعم. تقدر سيدي سميت راه الا كان رافض راه حقو يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه التعويض،
0: ولا اتفقوا
1: بيناتهم
0: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثق كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد،
1: وعطي ديك السيد. نعم. تفاهمت معنا، عطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطيه الله يرحم باك،
0: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع. وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ التطبيق داخل. نعم. المحاسبات او في محاسبه. نعم. الموثق. نعم. وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى.
1: نعم.
0: استاذي الفاضل بالنسبه للتطبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق. نعم. في الحلقه المقبله ان شاء الله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع، موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
1: مرحبا أستاذ هشام،
0: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين.
3: وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة، حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر، تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتيك الرام إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وتروم هذه التظاهرة العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد، خلق فضاء لتلاحقح الأفكار ودعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلومات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة على عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
6: الاقتصاد الوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاقة.
7: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في شانية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
9: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
8: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
6: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
8: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والحرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
8: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
10: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
8: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
11: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
8: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
6: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
12: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
4: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
5: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
4: في شانية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
6: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
4: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
6: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاورة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرات، تمارة، الجديدة، أسفي، أقادير، دوتنا، نشتك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
6: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
3: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
6: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
8: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
6: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
4: في شأنية دولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطع. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. البداية بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مرحلة الدوري التي أسدلت الستارة عن الجولة الأولى، وشهدت ليلة الخميس مواجهة مثيرة وقوية أسفرت عن نتائج كبيرة. في تركيا سقط فنربخشة في فخ التعادل بميدانه أمام إي سي روما الإيطالي بهدف لمثله، وهي نفسه النتيجة التي انتهى على وقعها لقاء بي إس في إيندهوفن الهولندي أمام ضيفه شختار دونيتسك الأوكرانية. ومن إيطاليا حقق نادي كومو أول فوز له في أول مباراة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني برباعية مقابل هدف، فيما اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بودو غليمت بخماسية نظيفة التحق على إثرها بصفوة المقدمة. وبإنجلترا مانشستر يونايتد يحقق الانتصار على فريق صباح الأزهرية برباعية دون رد، فيما اختتمت الأمسية بفوز صعب لنادي لونس من ميدان سلافيا براها التشيكية بثلاثية مقابل هدفين. وطنيا، وضع المكتب المسير لنادي المغرب التطواني لكرة القدم هدف بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير ضمن أولوياته الأساسية تحضيرا للموسم الرياضي الجديد. رئيس نادي المغرب التطواني محمد الجدعوني أبرز خلال ندوة صحفية بمقر النادي بتطوان أن النادي أبرم تعاقدات وازنة وفق دراسة دقيقة لاحتياجات التركيبة البشرية والمراكز التي تتطلب تعزيزا، مبرز أن القيمة الإجمالية للانتدابات المبرمة قبل بداية الموسم الحالي تتماشى مع الإمكانيات المتاحة في الظرفية الراهنة. وفي خبر آخر، بصم المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت سن 18 على مشاركة متميزة في البطولة العربية لألعاب القوى في دورتها 12 والتي اختتمت منافستها بالقاهرة، بعدما احتل المرتبة الثانية في الترتيب العام، حيث عرفت هذه المنافسات تألق المنتخب الوطني وتسجيل نتائج لافتة في مختلف مسابقات المضمار والميدان بحصيلة 24 ميدالية موزعة بين 10 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، الألمانية ألكسندر زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب فلاشينغ ميدوز للمرة الثالثة في مسيرته عقب فوزه السهل على الهولندي بوتيك فان دي زانتس خولب بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 7-5 و6-1، ويلتقي زفيريف بذلك في مواجهته نصف نهائي مع الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل إثر انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوكس خلال المجموعة الثالثة من مباراتهما. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: وصولا ل 8 شتنبير 2021 آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. في الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الريهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
5: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
4: في شانية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبير الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
6: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
4: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
6: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة

0: المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقي بن صالح، حرحمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنان، شتوكا، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
2: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
0: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
3: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
0: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامة

0: تهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: في شانية دولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة أن لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شاكير صنف القاطة. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: لمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غين راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاقة.
7: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في شانية الانتخابية دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبير الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
9: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
8: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
6: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
8: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، سقلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أقادير، دوتنا، نشتك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
8: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
10: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
8: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
11: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
8: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
6: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات والدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطع. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
5: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يذي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ثم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشوني حاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريث ذي وسلم ذا مزواري مالات قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
2: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026 المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في شانية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
9: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
8: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
6: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
8: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين المسؤولين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
8: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
10: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
8: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
11: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
8: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
6: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات والدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
14: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
5: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة آسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي وبمينائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح آسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. إذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة آسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخارية من تشكيل الطين إلى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا أن نقول في آسفي لا يصنع الفخار فقط بل تصنع ذاكرة المدينة. ولا يمكن أن نذكر آسفي دون أن نتحدث عن البحر، فالمحيط الأطلسي جزء أساسي من شخصية المدينة ومينائها من أبرز معالمها، كما ارتبطت حياة سكانها منذ زمن طويل بصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهة البحرية فرصة للاستمتاع بالهواء الأطلسي ومشاهدة حركة البحر والقوارب والتقاط صور جميلة كتستعد فيها المدينة حضورها البحري المميز. وإذا قررتم زيارة هذه المدينة فهناك مجموعة من الأماكن اللي كتستحق الاكتشاف، من بينها المدينة القديمة وأزقتها التقليدية، القصبة والمعالم التاريخية المرتبطة بالمدينة، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعة الخزفية المحلية، الأسواق التقليدية لاكتشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية. وكل محطة من هذه المحطات تحكي جزء من قصة هذه المدينة. وبعد جولة طويلة لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الأسفي كيجعل السمك والمأكولات البحرية جزء مهم من المائدة المحلية. ويمكن للزائر أن يستمتع بأطباق السمك الطازج إلى جانب الأكلات المغربية التقليدية في تجربة كتجمع بين نكهة البحر وأصالة المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينة آسفي، لكن حكاية المدينة لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء جديد مع مدينة مغربية جديدة. السلام عليكم.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعاً بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلاً عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
6: في شأنية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
9: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
8: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
6: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
8: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس، سقلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط،

0: سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
2: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
1: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
3: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
1: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأن الدول، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية.

0: وسبعان حسية، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة وخمس فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شاكير صنف الكاطا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
3: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحيه اول حاجه التنظيم ويكون داكشي بعدا غير اول حاجه غيكونوا الاوقات بعدا منضبطه، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
2: التنقل انشغال يكتسي اهميه خاصه ويتجسد من خلال انتظارات متزايده يتعين على الاحزاب تقديم اجابات ملموسه بشانها.
4: ادارتي في النقل ما كنتمنوا يتحسن من الاحسن، هذا هو اللي كنتمنوا.
5: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن ان شاء الله، هو مزيان الحمد لله الامور مزيانه، وبغينا مازال الامور تحصل قدام ان شاء الله، وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
2: من الدار البيضاء الى سطات مرورا بالمحمديه وبرشيد والجديده تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابيه وفئات مستعملي وسائل النقل، غير انها تلتقي جميعها في توفير تنقل اكثر سلاسه.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
8: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
7: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
9: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
10: طلبوا من الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن في الملحة في لانكري في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
7: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
12: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعاً بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلاً عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر تتذكر ذاتها أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
0: في شأنية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
7: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
7: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا، وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق، تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودان، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكا، سطاطا، شيشاوة، قلعة سرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس غليميم سيدي إفنية الصاويرة مديونة وصر الرباط سلا صخيرات تمارا الجديدة أسفي أكادير دوتنا نشتك إتباها إنز كانت ملولة تيزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية وخنفرة والعرائشة ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بجدور العيون وطرفية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
13: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
14: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها للاقتداء بها للاحتذاء بها.
13: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
15: نحن تاركين اليوم المقرب لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
13: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأن الدولي كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة وتقترح هذه هي الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءاته هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني، ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطة. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
18: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسمي كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسمي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
17: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
19: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
21: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
22: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
21: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
23: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني بالمعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
24: والعام في هذا المعهد ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
21: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
19: إذاعة الأخبار المغربية
20: ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
25: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو،
25: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
26: ريم راديو،
25: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلقة.
12: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
0: في شانية الانتخابية دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
2: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
2: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقيه بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، سقلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أقادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنز، كانت ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
14: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
3: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
15: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
3: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات دورتها السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطع. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
20: ريم راديو.
4: ريم راديو.
25: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
4: الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
5: مرحبا بك أستاذي هشام.
4: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتسبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التسبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تسبيق، ما عدا لا توافق الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا على شي مبلغ ديال التسبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع، يعني في إرجاع ذلك التسبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتسبيق من كي تعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
5: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة، إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه في واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية لديك العقار، وتلك تعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى لا بغيتي تتراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد. فتا لا تراجع، بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش الا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع في محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
4: نعم.
5: إلا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع داك السيد وكان باغي يخدم عندك التسبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق يشوف الوضعية القانونية ديال داك العقار، واش الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التسبيق، وتذكر ديك الساعة في
4: العقد ديال الوعد بالبيع. طبعاً. نعم. واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تسبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر. كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون. لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش. تماما. فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
5: لا، هو العربون هو معرف قانون التزامات والعقود، هو معرف انه جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو. ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع، في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات، ما كنهضروش على الاستثناء لان الاستثناء لا يقاسوا عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداول. فذاك البائع كيجيب النيه انه يبيع، والمشتري كيجيب النيه انه يشري. وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
4: نعم.
5: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التسبيق.
4: نعم.
5: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التسبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا بيناتهم،
4: واش ذاك التسبيق غادي يرجع ما هيرجعش
5: المصير ديالو؟ نعم.
4: نعم.
5: واش التسبيق الا ما تماتش العمل يقول لا سيدي انا شاري ولا اخوك انا بايع؟ لا سيدي، حنا دا الاحتمال وارد دائما. داك الاحتمال وارد. حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقعو.
4: نعم.
5: خصو يدير كاع ديك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق، ماشي حتى من بعد، ماشي حتى من بعد عادي مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجوش كريدي وعادي يوليو يتفاهموا بيناتهم، لا ردي الفلوس لا ما نردكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا المساله الا كان مثلا تسبيق، واخا ما يكونش تسبيق، بحاله عدم اتمام الوعد بالبيع، واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر؟
4: نعم.
5: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه، يعني حنا ما نكتبش انا كلمه عربون مثلا عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب لي 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حاله عدم اتمام البيع فانه هذاك
4: المبلغ شنو غادي شنو المال ديالو.
5: نعم. الفائده البائع كتعوض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره، خصها تكون محدده. وما نساش واحد القضيه، المبلغ ديال التعويض إذا كان تفقوا بيناتهم التعويض، وفي حالة اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون ذاك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لأن المشتري قليل باش كنلقى المشتري كيطلب التعويض.
4: نعم.
5: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ ملي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي أنا هذا العقار عندي أنا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البائع يبقى شادني شهرين ثلاث شهور، إلا ما كملش معايا راه ضرني.
4: نعم.
5: راضي يعني في سميتو، دونك إلا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه.
4: لأن
5: كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد العقار واحد العقار في واحد المنطقة اللي مطلوبة جدا، ومي كيلتزم مع واحد راه إذا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر. في ديك الحالة كيقول المشتري واش أنا ما كملتيش معايا عطيني تعويض، كندونوها في
4: العقد. نعم.
5: ودائما كنذكرهم بواحد المسألة، واحد المادة كاينة في قانون التزامات العقود اللي هي المادة 264.
4: نعم.
5: اللي كت إذا كان شي تعويض على الضرر وخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظرة على ذاك التعويض، إلا بالي ذاك القاضي إلا بالي ذاك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه، ولا بالي
4: قليل ربما لأنه
5: يزيد فيه.
4: نعم ممتاز الأستاذ منتصر، وهذه نقاط مهمة اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك، لأنك يعني جبتي واحد النقطة اللي هي مسألة إرجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا. لكن تكلمتي في هذا الإطار على واحد المسألة اللي هي قلتي محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق. يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبة الموثق ربما أنه كيوقع فيهم إشكالات، لكن ولا تعطاو في المحاسبة ديال الموثق على الأقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كان يعني بالمحاسبة ديال الموثق؟
5: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم، ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء فتح يوليو 2026، اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط أنه الثمن خصو يكون تأدى بواحد الطرق من الطرق اللي

0: كيجي كيقول سيدي انا خلصت وعطيت واحد 10 المليون، هذاك المبلغ ديك 10 المليون خلصوا بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد الضريبه، رسم ديال الضريبه نعم. اضافي ديال التسجيل، رسم ديال التسجيل، يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4%، هذيك 10 المليون اللي عطيتوها بيناتكم وما داش بطريقه يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك بارينوندوس الى اخره
1: نعم.
0: كتخلص عليها 1% اضافيه. هذا مقتضى بقي الله جديد راه دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026. هذه بين قوسين باش نرجعوا للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا موثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32/2009 فهو مفتوح لدى صندوق الاداره والتدبير
1: نعم
0: السي دي جي، وهذاك الحساب فيه دي سو كونط. كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد وني فيه شي اجراءات، ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه. ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل ندخل ديال القانون، كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بونكير نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا، دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
1: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين
0: واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق الاداره والتدبير فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجهوي الموثقين وديال النيابه العامه
1: نعم.
0: حمايه الحقوق للمواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه يعني الموثق مثلا هذاك التطبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق الاداره والتدبير وكيبقى في صندوق الاداره والتدبير
1: نعم
0: حتى تكمل عمليه البيع. الا جاب الله ما كملتش العمليه ديال البيع وقع اختلاف وسي بقى شي يكملوا ويسنيوا الفسخ في نهار وكياخذوا الشيك ديالو كيمشي بحالاته
1: نعم.
0: الا عطيتيه التطبيق بيناتكم ها هما العواقب. اول حاجه قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
1: نعم عن طريق الشيك واللي كلشي الطرق الاخرى.
0: المشكل هو انه الا مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير هو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه
1: نعم
0: يقولك انا بغيت نردك فلوس كوني صبر معايا تنبيع
1: تماما. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التسبيق من الافضل على انه يتعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري لا ديال الواعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدار فينما السيد مثلا اللي عطى التسبيق ما خرجلوش القرض العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش داك العقار
0: وربما
1: ما كلاش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التسبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد وبغى يرجعو كيصعب عليه
0: طبعا
1: كيف ما قلتي ابسط الامور قول له وديت انا مشيت نشري شي عقار اخر وعطيتو انا التسبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش غادي تصبر عليا هادي بحسن النيه اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه ها انت هي امام اشكال حقيقي لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق انا كضمن على الاقل الحق ديالك انه فلوس مضمونين كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد يعني مباشره انا غادي يرجع للمستفيد مباشره
0: التوقيع ديال الفسخ كياخذ له الشيك ديالو
1: نعم كياخذ له الشيك ديالو
0: لانه الفلوس محطوطين في صندوق الاداره والتدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
1: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا قلتي انه لا كان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض يعني ديك الاطراف كتمشي شيء يعني هذا المحكمة ولا ما كانش اتفاق بعضياتهم
0: لا دابا المحكمة كيمشي ما كانش اتفاق غير كان اختلاف لان دابا
1: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش
0: نعم لانه هو في الاول كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه
1: نعم
0: كيكون شويه كيكونوا شويه التنازلات لانه واحد باغي يشري واحد باغي يبيع يقدر مثلا بداك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع طلب ليه شي شروط وقبلها هو
1: نعم
0: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصه ما نساوش هاد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق
1: نعم
0: واللي كان مثلا نهار تعويض ديال 20000 درهم والنهار الاول قبلو ومن بعد قال لك لا سيدنا بزاف ديال 20000 درهم حقه تقدر سيدي سميتو راه الا كان رفع

0: رافض راه حقو يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه
1: ولا اتفقوا
0: ولكن اتفقوا بيناتهم
1: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثقه كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
0: وعطي ديك السيد تفاهمت معنا عطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطاه لي الله يرحم باك
1: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ تسبيق داخل المحاسبات او في محاسبه الموثق وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى استاذي الفاضل بالنسبه للتسبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق في الحلقه المقبله ان شاء الله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
0: مرحبا أستاذ هشام.
1: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات والبداية بالعناوين. وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بجهة الدخل. تنظيم النسخة الأولى لهاكاثون لابتكار حلول رقمية في قطاع الصحة بوجدة. واستقرار ملحوظ للوضع بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامعة والسيطرة على النيران بإقليم الفحص أنجرة. بداية من جهة الدخلة حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وندرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتيا المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي. وفي خبر جهوي آخر تحتضن مدينة وجدة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل النسخة الأولى للهاكاثون متعدد التخصصات نيكسوس هيلتيك الرام إلى دعم الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الصحة. وتروم هذه التظاهرات العلمية والتقنية التي ستنظمها المركز الدولي للبحث متعدد التخصصات في علوم الصحة بوجدة تحت شعار معا من أجل صحة الغد خلق فضاء لتلاحق الأفكار ودعم بدعم المهارات الرقمية بالخبرة الطبية بغية تحويل الإكراهات الميدانية إلى تحديات للابتكار وتطوير حلول ملموسة من شأنها تحسين جودة الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من أداء المنظومة ككل. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا الحدث يرتكز على المقاربة التشاركية وكسر الحواجز بين التخصصات، حيث سيجمع طلبة وباحثين ومهنيين ضمن فرق تتكون من 3 أعضاء على الأقل. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفرق ستضم بالأساس خبراء في مجالات المعلومات والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب طلبة أو مهنيين في قطاع الصحة تناط بهم مهمة تقديم الخبرة الطبية والسريرية اللازمة لتطوير هذه الحلول مع مراعاة المتطلبات الأخلاقية والتنظيمية. والختم من الفحص أنجرة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود 6:30 من الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عملية المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
3: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: دريم راديو،
3: دريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلقة.
2: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شانية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
6: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
5: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
4: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقيه بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، الخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس، سقلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل والعام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
7: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
8: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
7: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
9: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
7: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
5: في شأن الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاتا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
10: غيم راديو.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
13: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
11: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
10: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
14: تم سكرت تنامور تنتسوريفتين وتم زوارود تيزمم تزاني نغدين من تم زوارود إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت اللي كله يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تينمل تم زوارود توسورت قاتو ستيت ماش لابداقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كله تما واسوس سقنيا نامور تينمل تم زوارود تتونن ديم شرك ننس أراكان تأتين من تامزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف اللاك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دامزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت مباب نتزانت تين من الغصاد نور زمتي فلوين يكريغا تيان دكريغا تيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجدي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انتغصاد هن مالا ذكر زمنت فلوين نيمان.
3: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
11: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير المكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
15: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب من المتوقع المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
5: في شأنها الانتخابية دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر جوتنبير الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
16: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
6: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
16: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
5: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
16: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، وصر، الرباط، سلام، على صخيرات تمارا الجديدة أسفي أقادير دوتنا نشتك إتباها إنز كانت ملولة تيزنيت بن سليمان برشيد الدار البيضاء المحمدية وخنفرة والعرائشة ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة بأقاليم طنطان وادي الذهب بوجدور العيون وطرفية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل والعام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلية من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
17: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
8: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
17: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
9: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
17: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
5: في شأن الدولي، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة وخمس فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطع. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في البداية، انتخبت السيدة نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد اليوم بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويمثل انتخاب السيدة نوال المتوكل لهذا المنصب محطة جديدة في مسارها، كما يعزز الحضور المغربي داخل الهيئة الرياضية الدولية. ولحسابية الدورية التمهيدية الأول من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تأهل المغرب الرياضي الفاسي للدورة التمهيدية الثانية من المنافسات عقب تعادله دون أهداف في مباراة الإياب التي جمعته بواغادوغو بنادي رحيمو من بوركينا فاسو. واستفاد المغرب الفاسي من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف بمدينة فاس. وفي الدورية التمهيدية الثانية سيواجه ممثل كرة القدم المغربية الفائزة في المواجهة التي تجمع بين ناديي إي إس سي كارا من الطوغو وأسيكا بيجون ميموزا من الكوت ديفوار. نواصل هذا العدد بجولة من الملاعب الأوروبية. في إسبانيا، قاد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بثنائية ناديه ريال مدريد الإسبانية إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة. في البرتغال قاد المهاجم والمغربي محمد بولديني فريقه أكاديميكو ديفيزيو إلى الفوز على ضيفه فيتوريا جيمارايش بهدفين مقابل هدف بعدما سجل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الجولة السادسة. إلى إنجلترا حيث عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيق فوزه الرابع تواليا على حساب مضيفه ساندرلاند بهدفين نظيفين. إلى رياضة المحركات فاز سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي اليوم بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 التي أقيمت للمرة الأولى على حلبة مادرينغ بمدريد موسعا الفريق في صدارة الترتيب العام عن أقرب منافسية زميله في الفريق البريطاني جورج راسل ومحققا انتصاره الثاني تواليا والثامن في 14 جولة حتى الآن. وبعدما انطلق من المركز الثاني خلف حاملي لقب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أنهى أنتونيلي سباق الأحد الذي امتد على 57 لفة في الصدارة أمام سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن ونوريس تواليا في محل راسل في المركز الخامس خلف سائقي فيراري المونيغاسكي شارلو كلير. من ملعب الكرة الصفراء حقق المغرب أداء مميزا للغاية خلال بطولة أفريقيا لكرة المضرب لأقل من 14 سنة التي أقيمت من 7 إلى 12 من شتنبير الجاري بالنادي الملكي للتنس بالمحمدية حيث توج بثلاثة ألقاب من أصل 4 ألقاب متاحة في إنجاز شمل فئتي الذكور والإناث. دائما في كرة المضرب على الصعيد العالمي توجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب لاشينغ ميدوز للمرة الأولى في مسيرتها عقب فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب بنتيجة 6-4 5-7 و6-2 في المباراة النهائية. وأضافت ريباكينا البالغة من العمر 27 عاما ثالث لقب في البطولات الأربع الكبرى إلى رصيدها بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون سنة 2022 وأستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتي 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير المكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلق.
4: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
3: في شأن الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
6: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
5: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
3: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنة، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكل

0: من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
1: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
0: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
2: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
0: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: في شأنية دولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات والدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لي كون انا قرايه عليا.
5: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما قدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يشد القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع أن الوليدات أنهم يقرأوا القصص.
6: في رأيي ديالي كيبان لي أنه للدر يقرأ بوحده كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصة ويعرف العبرة اللي في القصة. فمن الأحسن أنه الأباء ولا الوالدين يقرأوا القصة يوصلوا الفكرة، ولا يعطيهم أول قراءة ليهم وتاني قراءة مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الأفكار ويفهم الهضرة والكوميونيكاسيون مع والديه.
3: الأخبار المغربية
2: غريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر
2: عين. راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطني يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
11: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضيه تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
10: في شانية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر جوتنبير الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
12: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
12: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
10: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
12: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
10: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والحرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
12: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
14: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
12: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
15: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا، انه علاقات قويه بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
12: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
10: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة وخمس فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
12: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
16: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
12: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع التحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
17: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
18: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن في الملحه في لانكري في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
12: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
2: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: تمسكر التنامور تنتسوليفتيني وتمزوارو تيوزمم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعان قد خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي بدرت سفلت ناكل يستو هماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زي ربعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوريا دي يوستي ماشان لا بدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تمواس نس سيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزول تانوس لما دم زوارو أني لانك تمنط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي التوزمة من شيريق العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت دا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحيو مكريسة أرثاكا يوتي غوسيوين والمودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلويني مال.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
20: ريم راديو.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاقتصاد والوطن يتوقع نموا مطردا بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، بطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، المغرب يرفع رصيده من الميداليات إلى 24 منها 4 ذهبيات. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد والوطني على مسار نموه المطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذي الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
11: التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. وأضاف المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي الذي يرتقب أن تتسارع وثيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9% مقارنة بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، كما سيحافظ القطاع الثالث على وثيرة نمو مرتفعة بزيادة تقدر ب 4.1% مقابل 4% سنة 2026. وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح محركا مهما للنمو رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه لتنتقل من 4.6% سنة 2026 إلى 4.3% سنة 2027.
10: في شانية الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
12: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
12: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
10: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
12: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
10: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولى يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنان، شتوكا، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحص سنجرة وطنجة أصيلة. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
12: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
14: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
12: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
15: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
12: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
10: في شأنية الدولية، كشفت دراسة حديثة للمعهد الكندي للمناخ أن كندا تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية، مرجحة لا تتمكن من بلوغ مستوى الانبعاثات المستهدف لسنة 2030 إلا في أفق سنة 2050. الدراسة أبرزت أن التغييرات والتراجعات التي شهدتها السياسة المناخية الكندية خلال الفترة الأخيرة انعكست سلبا على وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى بحسب المعهد إلى إبطاء المسار الذي كان يفترض أن تتبعه البلاد بأكثر من عقدين. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءاته هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف القاطة. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
21: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. استقر تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلا والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة أسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي ومنائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح أسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. وإذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة أسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخارية من تشكيل الطين إلى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا أن نقول في أسفي لا يصنع الفخار فقط بل تصنع ذاكرة المدينة. ولا يمكن أن نذكر أسفي دون أن نتحدث عن البحر، فالمحيط الأطلسي جزء أساسي من شخصية المدينة ومنها من أبرز معالمها، كما ارتبطت حياة سكانها منذ زمن طويل بالصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهة البحرية فرصة للاستمتاع بالهواء الأطلسي ومشاهدة حركة البحر والقوارب والتقاط صور جميلة كتستعد فيها المدينة حضورها البحري المميز. وإذا قررتم زيارة هذه المدينة فهناك مجموعة من الأماكن اللي تستحق الاكتشاف، من بينها المدينة القديمة وأزقتها التقليدية، القصبة والمعالم التاريخية المرتبطة بالمدينة، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعة الخزفية المحلية، الأسواق التقليدية لاكتشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية. وكل محطة من هذه المحطات تحكي جزء من قصة هذه المدينة. وبعد جولة طويلة لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الأسفي كيجعل السمك والمأكولات البحرية جزء مهم من المائدة المحلية. ويمكن للزائر أن يستمتع بأطباق السمك الطازج إلى جانب الأكلات المغربية التقليدية في تجربة كتجمع بين نكهة البحر وأصالة المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينة أسفي، لكن حكاية المدينة لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء جديد مع مدينة مغربية جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،
4: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
21: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركزية الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شأن الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
20: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
20: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
10: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
20: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
10: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال والدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلع

0: بتنسيق مع سفارتي السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
2: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
1: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
3: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
1: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأن الشرق أوسطي، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي.

0: يرضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
4: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني بالمعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك لي سالون ماروكان لي سالون اوروبيان لا كويزين وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركزية الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شأن الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
10: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
10: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
10: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال والدورة الثانية والخمسين لمؤتمري العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغالية المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل والعام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارات السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
10: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
12: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
10: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
13: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
10: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأن الشرق الأوسط، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاطا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مماثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيد محمد الحاج البقالي المعروف بسيد بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركزية الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شأن الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
17: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
17: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
10: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقيه بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنا، ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس، سقلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال والدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحاميين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
18: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
12: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
18: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
13: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
18: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: في شأن الشرق أوسطي، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميزالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري، وعبد الرحمن شاكير صنف الكاطا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
20: وصولا ل 8 شتنبر 2021، آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. فهاد الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هاد الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
19: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: أخبار المغرب والعالم.
21: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
21: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركزية الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شانية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أقادير، دوتنا، نشتك، إتباها، إنزكانت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة، والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال والدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلية من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
7: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات

0: فرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
1: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
0: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
2: في شأن الشرق أوسطي، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر والمنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شاكير صنف الكاطا. رياضيا، دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.

0: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
1: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
5: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذيك.
1: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
6: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
7: وسائل النقل حنا مكرهناش يكون هادشي يكون جزيد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
1: من الدار البيضاء إلى سطاط مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيد محمد الحاج البقالي المعروف بسيد بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
10: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شانية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
12: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
12: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
11: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
12: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين
9: بخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
11: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة صرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من أقاليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدورة، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفودنا تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغالية المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
12: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
10: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
12: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
14: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
12: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
11: في شأن الشرق أوسطي، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقير في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاتا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
16: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات
15: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
17: من التطلعات اللي كنتمناو من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
18: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن في الملحه في لانكري في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
15: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
2: غيم راديو.
4: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. ارتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس وجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: غيم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشركة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شانية الانتخابية، دعا الأمين والعام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
20: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتي حافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
20: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
11: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
20: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
11: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار والرياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حرحمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، ترودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنة ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنز، كانت ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعنية في الندوة الصحفية المذكورة مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلية من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
10: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
0: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
14: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
0: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
11: في شأن الشرق أوسطي، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرته وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة، وقد كانت الميزانية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية الخمس كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاتا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام الخامس عشر للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
21: ساعدنا اليوم المركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
5: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
22: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
6: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
7: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
22: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
23: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميزن قماب راديو
24: إذاعة الأخبار المغربية راديو. حالة الطقس،
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
23: ريم راديو.
24: ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
24: ريم راديو.
25: ريم راديو.
24: الخبر من المصدر.
1: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والستار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل، وديا الذهب، تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتى تنبير الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف والمغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسين بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلال أسدل السيطار بمنطقة بالودان على منافسات تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة، عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر الاعتمادي على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء عبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في ظرف 56 دقيقة و51 ثانية، متقدما على كل من ياسر محسين 57 دقيقة و32 ثانية محمد كبرور صاحبي 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتى تنبير الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
24: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
16: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
12: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو.
24: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا

0: التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
3: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
2: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي

0: وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
4: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
3: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
5: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
6: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن، في الملحه، في لانكري، في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
3: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المسلمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
10: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
9: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
9: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لافيغا أن المغرب طالما أبدأ رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: ريم راديو. ريم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
9: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
7: الأخبار المغربية.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
12: سعدنا اليوم بمركز جهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
2: غيم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
15: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
9: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسين.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
16: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
17: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
16: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
18: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة كنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
19: اول عام في هذا المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
16: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
11: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
20: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داكشي بعدا غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة نبقاو نجيو في الوقت مثلا في خصوص الترانات وهذه.
9: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
21: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن للأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
22: وسائل النقل إحنا ما كنهناش كون هاشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
9: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
4: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
3: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
5: من التطلعات اللي كنتمناها من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
0: طلبوا من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن في الملحة في الانكري في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
3: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
2: ريم راديو. ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
13: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيد محمد الحاج البقالي المعروف بسيد بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحالة بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
10: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
9: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
9: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: غيم راديو.
6: الخبر من المصدر.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
24: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة آسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي ومينائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح آسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. وإذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة آسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخارية من تشكيل الطين إلى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا أن نقول في آسفي لا يصنع الفخار فقط بل تصنع ذاكرة المدينة. ولا يمكن أن نذكر آسفي دون أن نتحدث عن البحر، فالمحيط الأطلسي جزء أساسي من شخصية المدينة ومينائها من أبرز معالمها، كما ارتبطت حياة سكانها منذ زمن طويل بالصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهة البحرية فرصة للاستمتاع بالهواء الأطلسي ومشاهدة حركة البحر والقوارب والتقاط صور جميلة كتستعد فيها المدينة حضورها البحري المميز. وإذا قررتم زيارة هذه المدينة فهناك مجموعة من الأماكن اللي كتستحق الاكتشاف، من بينها المدينة القديمة وأزقتها التقليدية، القصبة والمعالم التاريخية المرتبطة بالمدينة، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعة الخزفية المحلية، الأسواق التقليدية لاكتشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية. وكل محطة من هذه المحطات تحكي جزء من قصة هذه المدينة. وبعد جولة طويلة لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الأسفي كيجعل السمك والمأكولات البحرية جزء مهم من المائدة المحلية، ويمكن للزائر أن يستمتع بأطباق السمك الطازج إلى جانب الأكلات المغربية التقليدية في تجربة كتجمع بين نكهة البحر وأصالة المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينة أسفي، لكن حكاية المدينة لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء جديد مع مدينة مغربية جديدة. السلام عليكم.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
17: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع